فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

أنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.

الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.

0: ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غدا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله كنت أنت أهله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم

أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم

0: أَبْنَائِكُمْ
1: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم.

مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال

عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.

المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم

0: جامع.
1: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا

وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيماً

وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً

تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض

لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.

0: لكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 63 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم اسم الحكم، والحكم بفتح الحاء والكاف، والحكم والحاكم بمعنى واحد، إلا أن فقهاء اللغة يقولون أية زيادة في المعنى لا بد من أن يقابلها زيادة، أية زيادة في المبنى لا بد من أن يقابلها زيادة في المعنى. أصل الحكم

المنع حكمه أي منعه، والحكمة هي الحديدة التي تمنع الفرس من السفاهة، هكذا جاء في معاجم اللغة. والحكم اسم من أسماء الله الحسنى، ولا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماؤه حسنى، صفاته فضلة، كمال الله مطلق. أي اسم إن بحثت عن وجوه الكمال فيه فقد أصبت، وإن خطر ببالك غير ذلك فقد أخطأت. قال بعض العلماء الحكم صاحب الفصل بين الحق والباطل، أحياناً الباطل له جولة وصولة، ربما سمح الله له أن يعلو، ربما أرخى الله له الحبل، لكن إلى أمد، لأنه حكم لا بد من أن يزهق الباطل، لأن الله موجود. لو أن الباطل استشرى وامتد وطغى وبغى إلى أمد طويل، هذه الفكرة تتناقض مع وجود الله، أن يستشري الباطل، أن يمتد ويمتد، أن يطغى، أن يبغي، أن يضع كل الخطط فتنجح، هذه الحقيقة تتناقض مع وجود الله. لا بد من أن يظهر الله آياته، وما أكثر الآيات، والآيات نراها كل يوم. والله سبحانه وتعالى ألقى على النبي هذا القرآن الكريم، فهو آياته، هي كلامه، وخلق الكون والكون آياته، وأفعاله كلها آياته، أفعاله كلها تدل على كمالاته، على عدالته، على حلمه، على رحمته، على قدرته، على علمه. فلك أن تعرف الله من آياته الكونية، ولك أن تعرفه من آياته القرآنية، ولك أن تعرفه من آياته التكوينية. صاحب الفصل بين الحق والباطل، أحياناً زوجان كل يدعي أنه مظلوم، وكل طرف معه الحجج والبراهين والقصص، لكن المظلوم فعلاً يوفقه الله، والظالم يسحقه الله. شريكان كل يدعي أنه على حق، وأن شريكه الآخر ظلمه. الإنسان أحياناً يتكلم ذكي، يأتي بحجج واهية، يفتري، يخترع أدلة غير صحيحة ليوهم الناس، لكن الله هو الحكم. فالشريكان، الظالم يهلكه الله، والمظلوم يوفقه الله. توفيق الله للمظلوم هو حكم الله فيه، إهلاك الظالم حكم الله فيه. زوجان افترقا، توفيق أحدهما في زواج آخر حكم الله فيه، هلاك الثاني في زواج آخر حكم الله فيه. إنسان يدعي أنه ورع وأنه على حق، علامة توفيق الله له أو علامة حكم الله له أنه يوفقه، وعلامة حكم الله عليه الآخر أنه يخذله. فطبعاً هنا الحكم توفيقه نصر، وإهلاكه حكم، هو صاحب الفصل بين الحق والباطل، بين البار والفاجر. أيام أخ أب يتوفى، يترك أولاد، أحد أولاده الأقوياء يأخذ المال كله ويحرم إخوته. تدور الأيام،

هؤلاء المظلومين أو هؤلاء المظلومون إخوة هذا الأخ الباغي الظالم يوفقون في أعمالهم، وهذا الذي أخذ المال الحرام يتلف الله ماله، وأحياناً يضطر أن يعمل عند إخوته. الذي أخذ المال كله وحرم إخوته منه يخذله الله ويتلف ماله، فيضطر أن يعمل عند إخوته الذين حرمهم من إرث أبيهم. الله هو الحكم، يعني في عنا حكم يوم القيامة، لكن في حكم في الدنيا. حكم الدنيا نصر الله أو خذلانه، توفيقه أو عدم توفيقه، تيسيره أو تعسيره. وما أكثر الشواهد، حياتنا زاخرة بهذه الشواهد. الذي كسب مالا حلالا قليلا يبارك الله له فيه، والذي كسب مالا حراما كثيرا يتلف الله ماله. الذي ضر والديه يهبه الله أولادا أبرارا، والذي عق والديه يهبه الله أولادا عاقين. هذا حكم الله له. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم، صاحب الفصل بين الحق والباطل، صاحب الفصل بين البار والفاجر، المجازي كل نفس بما عملت. وهناك آيات كثيرة جدا تؤكد هذا المعنى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أخواننا الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لترسيخ هذه الحقيقة. يعني شاب مؤمن مستقيم يخاف الله، يرجو رحمة الله، يتحرى الحلال، يبحث عن زوجة صالحة، لا يكذب، ضابط جوارحه، ضابط دخله، انفاقه. وشاب آخر متفلت، لا عقيدة ولا استقامة ولا عبادة ولا حلال ولا حرام، يفعل ما يشاء. يعني إذا تساوى هذان الشابان في التوفيق وفي النصر والتأييد وفي التمتع بالحياة الدنيا، إن تساويا ولم يكن هناك فرق بينهما، هذه الفكرة تتناقض مع وجود الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. إنسان دخله حلال، أيعقل أن يعامل كما يعامل صاحب الدخل الحرام؟ إنسان ضبط أهله وأولاده وبناته، أيعقل أن يعامل من قبلهم كما يعامل إنسان تفلت من أوامر الشرع وأطلق لزوجته ولبناته العنان؟ مستحيل. الحكم توفيقه حكم، تيسيره حكم، تعسيره حكم، إلقاء الأمن في قلب المؤمن حكم، إلقاء الفزع والخوف في قلب المشرك حكم. أن يقدر الإنسان حياة ضنك، معيشة ضنك حكم. أن يقدر الإنسان حياة طيبة حكم. أن ينصرك حكم، أن يخذلك حكم. إن دعوته، إن استجاب لك فدعاؤك صادق ومخلص، وإن لم يستجب فهناك سبب حال دون أن يستجاب لك حكم. يعني لأيام، يعني مثل أوضح، أب عنده ولدين، ولد بار ولد عاق. إذا دخل البار أهلا وسهلا، اشتقنا لك، أين أنت؟ كيف حالك؟ كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ متغدي؟ تلاحظ أب إذا كان بيحب ابنه،

إذا دخل العاق يتمنى ألا يدخل عليه، فانكماش الأب من ولده العاق حكم، وترحيبه بولده البار حكم.

المميز بين الشقي والسعيد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. مؤمن مخلص، مؤمن مقصر عند الله سيان؟ لا، لا بد من أن يميز الله بينهما. يضع الأول في ظرف فيتألق، يضع الثاني في ظرف فيسقط. امتحنهما وفرق بينهما. المميز بين الشقي والسعيد بالعقاب والثواب. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. أن يجعل الله له من بين ذلك مخرجا حكم. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. أن يجعل الأرض هويا تحت قدميه حكم، هو حكم. قال الغزالي: الحكم هو الحاكم المحكم والقاضي المسلم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. بالدنيا قد يحكم القاضي، ولكن محكمة النقض تنقض حكمه، وقد يحكم رئيس محكمة النقض ولا يصدق حكمه، لكن الله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا معقب لحكمه. ذكرت البارحة في بعض الدروس أنه لو التقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق، وعرضت عليه مشكلة، خصومة بينك وبين أحد الناس، وانتزعت من فمه الشريف حكما لصالحك، من هو الحكم؟ هو الله. ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله، من هو الحكم؟ هو الله. لما نزلت براءة السيدة عائشة قال لها أبوها: قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشكريه. قالت: لا والله، لا أقوم إلا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: عرفت الحق لأهله. هو الحكم. قال: الحكم هو الذي لا يقع في وعده ريب. إذا وعد وعد، لأن ربنا عز وجل يطمئننا، إذا حدثنا عن المستقبل جاء الفعل ماضيا، أتى أمر الله، لسه ما أجا، فلا تستعجلوا، معناه لم يأتي، معنى ذلك أنه لم يأتي، لكن ليقين وقوعه أتى. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، الآية معروفة، لم يقل بعد، قال: الحكم هو الذي لا يقع في وعده ريب، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله، ولا في فعله عيب، لا في وعده ريب ولا في فعله عيب. والحكم هو الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة. في واحد، هذه الدنيا مرحلة إعدادية موقتة لحياة أبدية، المؤمن عرف أنها حياة دنيا، حياة إعداد، حياة تمهيد، لذلك رضي عن الله، رضي عن جسمه، عن عقله، عن إمكاناته، عن بيته، عن دخله، عن زوجه، عن أولاده، عن بناته، راضي. من الذي ألقى في قلبه الرضا؟ الله سبحانه وتعالى، لقربه من الله ألقى في قلبه السكينة والرضا. قال: الحكم هو الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة، وعلى النفوس بالانقياد والطاعة.

الحكم من بعض معاني هذا الاسم العظيم النافذ حكمه. الإنسان أحياناً يصدر تعليمات لا تنفذ، أو تنفذ في مركز المدينة، في الأطراف لا تنفذ، يعني ما أكثر التعليمات التي تصدر والتي لا تنفذ. طبعاً مو كل إنسان حكمه نافذ، أو لو أن الإنسان أراد أن ينفذ حكمه لاحتاج إلى جهاز كبير جداً، يعني الساعة 3 في منتصف الليل ما في شرطي، فإذا كان الإشارة حمراء يسلك الإنسان. طيب الآن خرقنا حكم قانون السير، خرقناه، طبعاً مو معقول نضع عن كل إشارة شرطي ليل ونهار. إذا الحكم ما نفذ، الحكم ما نفذ، الإنسان أضعف من أن ينفذ حكمه. أما الله سبحانه وتعالى الحكم النافذ حكمه. لذلك عظمة الدين أن الدين أساسه الوازع الداخلي، لأن المؤمن يعلم أن الله معه. قال له بعني هذه الشاة، قال له ليست لي، خذ ثمنها ليست لي، قال له إنني في أشد الحاجة إلى ثمنها، لو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ ما لحال هذيك؟ يعني عظمة الدين. وأنا أعتقد أنه ما من نظام وضعي إلا ويعتمد على الردع لا على الوازع، والردع مرتبط بأشخاص أو بأجهزة أو بآلات. يعني ممكن إذا انقطعت الكهرباء في إحدى المدن التي توصف بأنها راقية جداً والمجتمع حضاري، ممكن أن ترتكب في ليلة واحدة 200,000 سرقة انقطعت الكهرباء في إحدى مدن الغرب لساعات معدودة، فارتكبت 200,000 سرقة. ما في وازع، في رادع، الرادع أساسه المراقبة. فلما انقطعت الكهرباء التغى الرادع فالنفوس تفلتت. أما عظمة هذا الدين أنه مبني على الوازع. والله مرة أخ أرسل لي رسالة، طبعاً لا أعرفه، هو أراد أن لا أعرفه، ما كتب مين، قال والله أرجعت لورثة 20 مليون ليرة وهم لا يعلمون عنها شيئاً، مات أبوهم فجأة، وأبوهم من النوع الذي لا يعلم عن أمواله إطلاقاً، مات فجأة، والمبلغ رددته لهم كاملاً، فما الذي جعله يرد هذا المبلغ؟ الوازع أم الرادع؟ رادع ما في، وصل ما في، ليس مداناً أمامهم إطلاقاً، لا في وصل ولا في علم ولا في خبر أبداً. لكن الوازع الديني حمله على أن يرد هذا المبلغ. تجد في المؤمنين مواقف لا تصدق، أما هي معقولة جداً لأن المؤمن يراقب الله عز وجل. قال إنسان متزوج شعرت زوجته أنه يعني كأنه متزوج امرأة أخرى، هكذا شعرت، تقصت، فإذا توقعها في محله لم تفاتحه، ثم توفي هذا الزوج، فمن شدة ورعها أرسلت حصة ضرتها بعد الوفاة، ومن شدة ورع الثانية قالت والله طلقني قبل أن يموت، ما أخذ الشيء، طلقني قبل أن يموت. هذا الإسلام، الحكم هو النافذ حكمه الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والذي يفصل بين الحق والباطل. الآن الحكم في نقطة مهمة جداً، لو أنه أب ارتكب ابنه غلط فضربه ولم ينطق ببنت شفه،

الضرب ما أفاد. من لوازم إقامة العدل، من لوازم التربية الصحيحة، أن يبين الأب لابنه لماذا ضربه، ماذا فعل، فعل كذا وكذا فاستحق العقاب. فقال الحكم هو الذي يبين لكل نفس ما عملت من خير أو شر. يبين كيف يبين؟ أيام الإنسان يلقى في روعه، في عنا وحي للأنبياء، في عنا وحي إلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وفي عنا وحي غريزة، وفي وحي أمر، بأن ربك أوحى لها وحي أمر، وأوحى ربك إلى النحل وحي غريزة، وأوحينا إلى أم موسى وحي إلهام. أما الوحي إلى النبي هذا وحي الرسالة، ما لنا علاقة فيه الآن. لكن أيام الإنسان تأتي مصيبة ويلقى في قلبه أنها من أجل كذا، إنسان خالف مخالفة بسيطة بحسب ثقافته الدينية وأقوال أساتذته أنه لا بد من مصيبة، بدأ ينتظر، صح ما في شيء، أولاده وزوجته، فيعني ما جاء شيء على الرغم من مخالفته البسيطة. ففي الصلاة ناجى ربه وقال يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني، قال وقع في قلبه، ألقي في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. يعني أخ من أخواننا عنده معمل بسيط، زاره شخص من المسجد ليشتري عدة قطع من هذه الألبسة، هذا الأخ يبيع بالجملة، فهذا الطلب رآه مهيناً، أربع قطع ما معقول، يبيع هو 500 دزينة، قال لي أنا ما بيع فرق، قال له ما تأخذ. يقول صاحب هذا المعمل والله 30 يوماً متوالية لم يدخل معملي إنسان، ثم وقع في قلبه لماذا لم تبع فلانا. فمعنى الحكم الله عز وجل مربي، بيعاقب ويلقي في روع الإنسان لماذا فعل معك كذا وكذا. إنسان عليه زكاة مال ما دفعه، سيارته أصيبت بحادث، ماشي شيء طبيعي، أما أن يأتي ثمن التصليح مع الطلاء مع القطع الغيار مطابقاً لمبلغ الزكاة على مستوى الليرة 11815، هي تعليم من الله، بخلت بزكاة مالك فدفعت المال بلا طائل. فالله عز وجل حكم بعاقب ويلقي في روع الإنسان أنه فعل كذا وكذا. واحد تزوج امرأة الشهر الخامس، هي بالتاسع كانت، طبعاً ليس منه هذا الجنين، بإمكانه أنه يفضحها، بإمكانه يسحقها، بإمكانه يطلقها، بإمكانه. قال هو غلب على ظنه أنها زلت قدمها وتمنى على الله أن تتوب على يديه، فأخذ منها الغلام ودخل إلى أحد المساجد مع صلاة الفجر ووضع الغلام خلف الباب ودقق في دخول المسجد بعد أن نوى الإمام الفرض. فلما انتهت الصلاة بكى الغلام، تحلق المسلمون حوله، فجاء هو كواحد منهم قال ما القصة؟ قالوا انظر هذا الغلام، قال آتوني إياه أنا أكفله، أعاده إلى أمه. جاره رأى رسول الله في المنام، قال له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. الله بيشجع أحياناً العمل الطيب

يعني ممكن يطلقها يفضحها وينهيها ويقتلوها أهلها، لكن هو أدرك أنه غلطة لن تتكرر، فاستوعب القضية وأراد أن يرضي الله بأن يجعلها تتوب على يديه. رسول الله رآه جاره قال له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة، فالله حكم إن عملت عمل طيب يلقي في روعك أنه راض عنك، وإن عملت لا سمح الله عملا سيئا يريك مناما مخيفا أحيانا أو انقباض بحس بضيق الدنيا كلها لا تسعه. فضيق القلب أو انشراح الصدر هو من أساليب ربنا التربوية بربي. إن كان عملك طيب تلاقي أنت منطلق، الناس قد يكونوا في هم وغم أنت مستثنى ما لك علاقة، وإذا ما كان عملك طيب بيكون في انقباض. أما من أجمل الآيات المتعلقة بهذا الاسم أفغير الله أبتغي حكما. أيام الإنسان بيكون معه وثائق يقول لك أنا القاضي أولا بعرفه ومحامي فلان وما أدراك ما فلان، ومعه وثائق ومطمئن. هل اتخذ هذا الإنسان الله حكما؟ لا، اتخذ القاضي حكما. قد يفاجأ بحكم غير متوقع. قل أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الإنسان ما له حق يحتكم لغير الله عز وجل، لأنه لغير الله محكوم ما له حاكم، غير الله محكوم الله حاكمه. فأحيانا الذي اعتمدت عليه يخيب ظنك. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لذلك أجمل دعاء أن تقول إذا ألم بك مكروه أو نزلت بك ظلامة حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. إيه الله بينصرك، والله عز وجل من أسماء الحق. ما معنى الحق؟ معنى الحق أنه لا بد من أن يظهر الحق أبدا، لا بد من أن يظهر الحق لأنه هو الحق. فلا تخشى، العاقبة للمتقين. الأيام تدور ولا تستقر إلا على إنصاف المظلوم وعلى إهلاك الظالم وعلى رفعة المؤمن وعلى إذلال الكافر أبدا. وهي التاريخ أمامكم، أصحاب النبي رضوان الله عليهم الذين التفوا حوله وعزروه ونصروه ودافعوا عنه وآمنوا به وأحبوه وافتدوه بأرواحهم، أين هم الآن؟ في أعلى عليين. والذين حاربوه وخذلوه وأخرجوه وقاتلوه وكذبوه أين هم؟ في أسفل سافلين. هذا هو التاريخ. سيدنا عمر بن عبد العزيز كيف اسمه؟ كالنجم في السماء، فكل شيء له نهاية. والعاقبة للمتقين. نعم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كلمة واصبر حتى يحكم الله معناها في وقت في ظلم، في وقت قد يكون إنسان مظلوم. السيدة عائشة ألم تظلم؟ إيه الله ليش أخر الوحي شهر؟ من أجل أن تكشف النفوس. أخر براءتها شهراً بأكمله. المؤمنون ظنوا بأنفسهم خيرة، والمنافقون روجوا هذا الخبر وأشاعوه وأرجفوا في المدينة. الله عز وجل كشف النفوس على حقيقتها. لو أن هذا الخبر أشيع في المدينة ثاني يوم جاءت البراءة.

رأى أربع أخماس الناس ما امتحنوا، ملاء مضى يوم واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة والخبر عم ينتشر، تهمة كبيرة جدا. الفاحشة زوجة رسول الله بنت الصديق الطاهرة العفيفة بريئة، الخبر شاع والنبي مقيد، ليس معه دليل إثبات ولا دليل نفي، وزوجته وأقرب الناس إليه وعرضه والخبر يمشي. شوف دقة الآية، قال واصبر حتى يحكم الله، حتى حرف غاية، معناه في وقت قد تكون مظلوم أنت، وقد يكون المبطل هو الأقوى وكلمته هي النافذة وأنت لا أحد يسمع لك والناس كلهم ضدك، ممكن، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بعد 30 يوما نزلت براءتها، انتهى الأمر. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني كأنه الله عز وجل من سياسته مع عباده، أو بعبارة أدق من سننه مع خلقه، أنه يرخي الحبل للكل. يعني بإمكانك أن تفعل ما تشاء وأن تعصي الله وأن تقول كلاماً غير معقول وأن تأتي بالإفك والإثم، وأنت قوي وصحيح والفحص الدموي 100%، مالك يزداد، قوتك تزداد، بس هالشيء لا إلى ما شاء الله، إلى حين الحبل مرخى، إلى حين في أي لحظة يشد الحبل، فإذا أنت في قبضة الله. والله القصة أيها الإخوة تتكرر كل يوم، ممكن إنسان يؤذي الناس، يكذب عليهم، يكون ذكي جدا، يحتال عليهم، إلى حين ثم يقع في شر عمله ثم يفضحه الله. فدائما وأبدا الطائع لله هو الفائز. لذلك في مقولة، كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله، لو كنت أضعف منه، لو كان هو الأقوى وأنت الأضعف، لو كان هو الأغنى وأنت الأفقر، لو كان هو الأذكى وأنت الأقل ذكاء، العاقبة للمستقيم. دققوا في هذه الكلمة، واصبر حتى، اصبر إلى أن، حتى حرف غاية، حتى يحكم الله، حتى الله يتصرف، حتى يخصم الظالم وينصر المؤمن. نعم، وهو خير الحاكمين. يعني إنسان أساء إساءة بالغة، في عمل صغير في أطراف المدينة، أساء إساءة بالغة للناس، ثم كشف بشكل درامي للتعبير الحديث، وأهين إهانة ما بعدها إهانة، جاء أمر الله. من هو الجاهل؟ هو الذي يظن أنه يفعل ما يشاء ولا أحد سيحاسبه، لكن ربك بالمرصاد. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سيدنا يوسف ماذا حكم عليه إخوته؟ أن يقتلوه، ألقوه في غياهب الجب ليموت. بعد حين ماذا كانت النتيجة؟ دخلوا عليه فإذا هو عزيز مصر، شيء كبير كثير. مصر أكبر مملكة كانت، هو رئيس وزارتها. أأنت يوسف؟ قال أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لذلك إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله
أوثق

أكرمك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. من حكم الله في حق العباد الآن بعض أهم أحكام الله. قال: حكم الله أنه ليس للإنسان إلا ما سعى. الله عز وجل ليس عنده تمنيات ولا محابات ولا تمييز. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هذا من حكم الله. من حكم الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن حكم الله فلنحيينه حياة طيبة. ومن أعرض عن ذكري حكم الله فإن له معيشة ضنكا. من اتبع هدايا حكم الله فلا خوف عليه فلا يضل ولا يشقى. من لم يتبع هدى الله عز وجل حكم الله يضل عقله وتشقى نفسه. من تبع هدايا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا أول حكم. من لم يتبع هدى الله عز وجل يندم على ما فات ويخشى مما هو آت. أي القرآن بين أيديكم. يعني الله عز وجل أعطانا أحكام جاهزة، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. حكم. طيب، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. حكم. ما قولكم أن نقرأ القرآن ونتبع أحكام الله في خلقه قوانين؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أبدا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. يعني أي خيانة على وجه الأرض لا يمكن إلا أن تكشف. هذا حكم الله. طيب، أي مخادعة تعود على صاحبها؟ يخادعون الله وهو خادعهم. أي مكر يعود على صاحبه؟ لا يحيق المكر إلا بأهله. أي أحكام الله عز وجل؟ هي كل أحكامه. إن الله مع المتقين، إن الله مع الصادقين، إن الله مع الصابرين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. لا يستجيب لك لأنه لا يحبك. هي حكم الله عز وجل. ما قولكم أن نقرأ القرآن ونتبع الآيات التي فيها حكم الله؟ طيب، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا حكم الله. مؤمن مؤمن، القضية الله أعطى فيها حكم. إن وضعت هذه القضية على بساط البحث فلست مؤمنا أبدا. ما كان لمؤمن. هذا حكم الله عز وجل. أيها الإخوة، حدث الربيع بن نافع عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم النبي سمعهم يكنونه بأبي الحكم. يعني وفد على النبي وفد، فسمع أعضاء الوفد يخاطبون أحدهم بأبي الحكم. الله هو الحكم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم. هذا اسم غلط. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا. شيء جميل، أنت منصف.
أنت عادل. نعم. فما لك من ولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. لطف النبي اللهم صل عليه. الله هو الحكم، أنت ما لك حكم. طيب لما تكنى أبا الحكم؟ لأن قومي يحتكمون إلي وحكمي منصف جيد. ما أحسن ذلك. ألك ولد؟ قالوا لي ولد، شريح ومسلم وعبد الله. من أكبرهم؟ شريح. قال أنت أبو شريح. هذا من أدب النبي مع ربه، يعني هذا الاسم لله عز وجل، هو الحكم. وأما إذا الإنسان صار حكم، يعني صار قاضي، استلم القضاء. قال حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا خلف بن خليفة، حدثنا أبو هاشم قال لولا حديث ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. لولا أن النبي قال ذلك لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة، يعني قاضيان إلى النار، إنسان حكم بلا علم وإنسان حكم على علم ظلما، كلاهما في النار، والذي عرف الحق فحكم به فهو في الجنة. في واحد عمل تعليق قال قاضيان في النار وقاض في جهنم، ما بقي حدا. يعني على كل القضاء شيء مخيف، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. قاضيان في النار وواحد في الجنة، الذي علم الحق فقضى به فهو في الجنة، والذي قضى للناس على جهل فهو في النار، أما الذي عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. أيها الإخوة، اسم الله الحكم يقتضينا أن نحتكم إلى الله، أول موقف. أما إذا حكمنا أن نحكم بالعدل، ينبغي أن نحتكم إلى الله، لأنه يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، ويقتضينا إذا حكمنا في قضية ألا ننحاز مع أحد. قال أحد القضاة كان معروفا في مدينته أنه يحب الرطب في بواكيره، طرق بابه، فتح الغلام الباب، رأى رجل معه طبق رطب، يعني شيء نفيس جدا في بواكيره، غالي كثير ونوع جيد. فرجع إلى القاضي قال يا سيدي بالباب رجل معه طبق رطب، قال له صف لي إياه. قال صفته كيت وكيت، فعرف أنه أحد المتخاصمين، فقال رده، رد الطبق إليه. بعد حين قابل الخليفة وطلب إعفاءه من منصب القضاء، قال ولما وأنت الورع النزيه العالم الفقيه المجتهد؟ قال والله جاءني قبل أيام رجل قدم لي طبق رطب، في اليوم التالي جاء مع خصمه ليحتكما إلي، تمنيت أن يكون الحق مع صاحب الطبق الذي قدمه إلي، هذا مع أني رددته، فكيف لو قبلته؟ كان القضاة هكذا يحاسبون أنفسهم. فإذا كنت أيام بتكون أنت حكم بين بنتك وصهرك، حكيت البنت على كيفها، زمجرت وأرعت وغضبت، وهذا الصهر ما في أدب وبدي يربيه وبدي أحرمه زوجته 6 أشهر، سمعت منه قال له واحد يا سيدي أنا واحد ضربني كف فرددته له، أعلي شيء؟ قال له لا والله ما عليك شيء. ثم ظهر أن

0: من الذي ضربه هو أبوه. الفتوى على قدر الوصف. قال له رجل ضربني فضربته بقدر ما ضربني، أعلي شيء؟ قال له لا والله ما عليك شيء، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فكان الذي ضربه أبوه. فالقضاء دقيق. سمعت من بنتك ماشي حكت على زوجة أشكال ألوان، ألا يقتضي الحكم العدل أن تسمع من زوجها ماذا فعلت به؟ سمعت من والدتك، اسمع من زوجتك، رأسا طلقتها. أنت حكم أيام، حكم بين زوجتك، بين بنتك وصهرك، بين زوجتك وأمك، هذا أقرب الناس إليك. حكم بين شخصين، أنت رئيس دائرة عندك موظفين نازلين ببعضهم، سمعت من واحد رأسا عاقبت الثاني. اسمع من الثاني، اسمع منه. شو علمنا سيدنا سليمان؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سننظر. فأنت إذا كنت حكم يجب أن تحكم بالعدل، وإن احتكمت فلا تحتكم إلا لله. طيب يعني الله كيف بدك تقول لي يا ربي أنا حكمتك إليك شلون؟ فهمونا يا هاي، كيف تحتكم لله؟ كيف؟ بكتاب الله. الاحتكام لله بأن تنصاع لكتابه، والاحتكام لرسوله بأن تخضع لسنته، إما لكتاب الله وإما لسنة رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ورد بالسيرة أنه سيدنا العباس كان عين النبي في مكة، فلحكمة أرادها النبي قال لا تقتلوا عمي العباس في معركة بدر. بعضهم قال يعني ينهانا عن قتل عمه وأحدنا يقتل أباه وأخاه. ثم لما كشفت حكمة النبي الكريم قال والله بقيت 10 سنوات وأنا أستغفر الله لسوء ظني برسول الله. فالنبي ما كان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب هلأ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، يعني إلى الله إلى قرآنه، إلى رسوله إلى سنته. إذا كنت مؤمن ترد الأمر المتنازع فيه إلى الله ورسوله. أما أكثر الناس عنده حاسة سادسة، قضيته بتنحل بالقانون، لك أنا بدي المحكمة. نحن بلد في حكم، في قانون، في قضاء. إذا كان قضية القانون ضده فيها تنحل عند العلماء، أخي أنا بدي حكم الشرع. بيقوله ليش مرة حكم شرع بدك مرة حكم قانون؟ إذا كنت مؤمنا صادقا تحتكم إلى الله دائما، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، السعيد من والاه الله وتولاه ووصله وأيقظه من نومه لذكره،
1: والسعيد من أسعده الله بمحبته ومن عليه بنعمته.

0: ولله ضر القائل. من ذاق وصل الحبيب هاما، ولم يحل له منزل ولا طلل. لله قوم بروحهم سمحوا، واستصغروا قدرها وما جهلوا. عاشوا وفازوا هم الملوك، وإن ذلوا وإن أملقوا وإن خملوا.
1: أخي المسلم، جاء في بعض الكتب أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود، أبلغ أهل الأرض أني حبيب لمن أحبني، وجليس لمن جالسني، ومؤنس لمن أنس بذكري، وصاحب لمن صاحبني، ومختار لمن اختارني، ومطيع لمن أطاعني. ما أحبني عبد أعلم ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسه. من طلبني بالحق وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها، وهلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي، وأنسوا بي أونسكم وأسارع إلى محبتكم.
0: ويروى أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام أيضا: يا داود، قل لعبادي المتوجهين لمحبتي: ما ضركم إذا احتجبتم من خلقي ورفعت الحجاب بيني وبينكم حتى تنظروا إلي بنور قلوبكم؟ ما ضركم ما زويت عنكم من الدنيا إذا انبسطت إليكم؟ ما ضركم مسخطة الخلق إذا التمستم رضاي؟ يا داود، تزعم أنك تحبني، فإذا كنت تحبني فأخرج حب الدنيا من قلبك، فإن حبي وحبها لا يجتمعان في قلب. يا داود، خالص أحبتي مخالصة، وخالط أهل الدنيا مخالطة. يا داود، تحبب إلي بمعاداة نفسك، امنعها الشهوات، انظر إليك وترى الحجب بيني وبينك مرفوعة.
1: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي:
2: واعلم أن من صفات أهل المحبة والمعرفة والذكر المراقبة والمحاسبة. أما المراقبة والمحاسبة فحتم على كل ذي حزم ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وحظوظها، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها، يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبدا. وانقضاء هذه الأنفاس فيما يجلب الهلاك خسران عظيم هائل لا تسمح به نفس العاقل. وقد جاء في الخبر:
3: ينشر للعبد يوم القيامة بكل يوم وليلة 24 خزانة مصفوفة، فيفتح منها خزانة فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيناله من الفرح والسرور والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسيلته عند الملك الجبار. ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عن الإحساس بألم النار.
4: ثم يفتح له خزانة

0: أخرى سوداء مظلمة يغشاه ظلامها، وهي الساعة التي عصى الله فيها، فيناله من الهول والفزع ما لو قسم على أهل الجنة لتنغص عليهم نعيمها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم.
2: ولقد قيل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، لأن من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف يوم القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه.
3: ومن لم يحاسب نفسه في الدنيا يا شيخنا؟
2: من لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. تحدث ذو النون المصري يوما إلى بعض مريديه عن ذاكرة عابدة صالحة تدعى أم دأب، فقال:
1: كانت أم دأب من كبار الصالحات العابدات الذاكرات، تصوم نهارها وتقوم ليلها إلى أن بلغ عمرها 90 سنة كاملة.
2: عفوا يا شيخنا، ألهذا أطلقوا عليها اسم أم دأب؟
1: نعم، سميت أم دأب لدأبها على الطاعة، ولما بلغت 90 من عمرها كف بصرها، وجاء موسم الحج، وكان من عادتها أن تحج سيرا على أقدامها من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة شرفها الله، فدخل عليها النسوة من صاحباتها يواسينها لأنها لن تستطيع الحج كما كانت تفعل، فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء وقالت:
3: إلهي وعزتك، لئن فقدت نور بصري بين يديك لما فقدت أنوار شوقي إليك.
1: ثم أحرمت وتجهزت بجهاز الرحلة إلى بيت الله الحرام وقالت:
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك.
1: ثم خرجت مع صاحباتها وأخذت تمشي بين أيديهن فتسبقهن في المسير، فتعجبت من حالها وأخذت أحدث نفسي بما أرى من أمرها، وإذا بي أسمع هاتفا يقول لي: يا ذنون، أتعجب من ضعيفة اشتاقت إلى بيت مولاها فحملها إليه بلطفه وقواها؟ فأفقت إلى نفسي وإذا صوتها يأتي إلى سمعي وهي تنشد وتقول:
3: هم قدحوا الغرام بلا زناد، فطار الشوق من شغف الفؤاد، إذا لم تطفئ نيران شوقي بوصل صار قلبي كالرماد. ويا حاد النياق لأرض نجد، إذا ما جست في تلك البوادي فقل للحب

بالجرعاء عني مقالة مغرم الأحشاء صادي. أيا راحي وريحاني وروحي أتسهرني؟

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش

0: والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: اللهم إنك خلقتنا ولم نك شيئا، وهديتنا، وحببت إلينا الإيمان، فجمعتنا وكنا أشتاتا، وقويتنا وكنا ضعافا، وأنرت قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا لنتأمل طلعة كل صباح وبهجة كل فجر وجمال كل نهار باسم معطاء، ففي رفة كل جناح نغمة، وفي هبة كل نسمة نعمة، وفي كل خيط من نور بسمة. فاض الألق الصباحي موارا بالبهجة، واتسع المدى.

فهبت الكائنات من سباتها، فاهتزت الأرض تحت وقع خطى السارين الساعين إلى الرزق والغادين إلى العمل لبناء هذا الوطن بإخلاص وتضحية وتفان. فهذا الوطن وطن الخير والعطاء ونبع البركة والنماء وبستان الخضرة والثمر وميدان الأجيال من فرسان التغيير وصناع المستقبل من شباب الأردن وحماته، شباب صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكان الإخلاص للوطن وفارسه الهاشمي المجلي، وكان العطاء سخيا شهيا سنيا، وكان الوعد الحق والعهد الثابت الوفي في مصنع الرجال وبيت الهاشميين الأبطال. فترى الوطن مهللا مستبشرا، وترى المواطن ممعنا في مضائه نحو غايته، المرأة أما وعاملة، مهندسة وقابلة، معلمة ومرشدة، وترى المصانع والمتاجر والكنوز والذخائر، وترى الدروب وقد سالت بالسابلة، والقلوب وقد غدت مناهل حب وينابيع خير. فإذا الوطن كله واحة انتماء وبيدر عطاء، وإذا النعمة والشكر صنوان، وإذا اللسان والجنان يلهجان، رب كن بالمؤمنين رؤوفا رحيما يا أرحم الراحمين.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من

وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرى

ما لي موئل

فأطلع شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من الرحمن لاح فلم يدع لألاؤه فوق البسيطة ما وضعا ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوّعا

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم إنا نتجه إليك يا حي يا قيوم، مؤمنين بك وموحدين، ومخلصين لك الدين، أن تهب لنا من لدنك نورا ينير أبصارنا وبصائرنا، وأن تلهمنا إلهاما يزكي نفوسنا ومشاعرنا، لكي ندرك بهذا الهدى منك مقام هذا النبي الكريم وبهاءه، ونعرف جلاله وعلاه، ونوقن أن هذا النبي هو رحمتك المهداة ونعمتك المسداة، وأنه هو القدوة المثلى لمن يرجو حب الله ويطلب رضوان مولاه، وأن ما جاء به هو الحق وسبيل الفوز والنجاة لكل من يرغب في سعادة دنياه وأخراه.

اللهم رب الجود والإحسان ورب العفو والغفران، يا من أكرمت هذا النبي ورفعت ذكر هذا النبي وجملت هذا النبي وكملت هذا النبي واصطفيت هذا النبي، نسألك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك.

أن تصلي على سيدنا محمد أفضل وأتم صلاة، وأن تسلم عليه أزكى وأسنى سلام. واجعل اللهم صلاتنا عليه يتجلى فيها لأمرك أجمل.

الأيادي البيضاء وتحمل في دعوته من أذى الأعداء. فصل يا ربنا عليه صلاة دائمة لا حصر لها ولا انتهاء.

ومولانا محمد المعروف بالصادق الأمين والموصوف بالعطف على الفقراء والمساكين والداعي إلى توحيد رب العالمين والهادي إلى صدق العبودية وإخلاص اليقين. وندعوك أن تصلي وتسلم عليه صلاتك الأزلية التي خصصت بها نبي الرحمة وهادي الأمة وجالي الظلمة. وصل يا ربنا وإلهنا عليه صلاة تكافئ بها إخلاصه وصدق جهاده وتجازي بها صبره على كيد أعدائه وحساده، صلاة نامية دائمة مدى الدهر في امتداده.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
6: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني.

0: والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790

0: 30 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06 510 40 80. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 54 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 85 بعد 100، وهي قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماء

السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إخوتنا الكرام، بحث علمي لتقريب عظمة الكون من أذهانكم.

مساحته 300,000 متر مربع. إذاً يكبر الحرم النبوي الجامع الأموي 300 طرف. طيب المدينة المنورة بأكملها تكبر المسجد النبوي بألف وستمية وسبعة وستين ضعف. نطلع من جامع النابلسي للجامع الأموي للمسجد النبوي للمدينة. الآن الجزيرة العربية مساحتها 3 ملايين كيلومتر مربع، تكبر مساحة المدينة ب6200 مرة. الجزيرة تكبر مساحة المدينة ب6200 مرة. هلأ قارة آسيا، بلاد الحجاز في آسيا، قارة آسيا تكبر الجزيرة ب14 مرة. الآن الأرض أكبر من مساحة آسيا ب11 مرة. الآن ما مساحة هذا الجامع بالنسبة إلى الأرض؟ أحياناً الأرقام وحدها لا تكفي، بس الموازنات والمقارنات تعطي صورة دقيقة. جامع 1000 متر، الأموي 10,000 متر، الحرم النبوي، المدينة، الحجاز، آسيا، الأرض. يعني الآن الأرض 5 قارات، محيطات، الخمس قارات بيساووا 5 مساحات، وأربع أخماس المساحة بحار، ومحيطها 40,000 قدم. الآن لو انتقلنا إلى المجموعة الشمسية، المشتري أكبر من الأرض ب1300 مرة. كنا بجامع النابلسي، الجامع الأموي، الحرم النبوي، الحجاز، آسيا، الأرض. الأرض عالمنا، كوكبنا، يعني من دمشق إلى حلب 5 ساعات، مسافات شاسعة. قارة آسيا، أمريكا، أوروبا، إفريقيا، أوقيانوسيا، القارات كلها 5، والبحار، والأرض كلها إذا قيست بمساحة المشتري فهو أكبر منها ب1300 مرة. الآن الشمس أكبر من الأرض ب1,300,000 مرة، يعني جوف الشمس يتسع ل1,300,000 أرض. جوف الشمس، الشمس تصويرها عند الكسوف تظهر ألسنة من اللهب. هذه الألسنة طولها 1,000,000 كيلومتر، يعني هذا الطول بإمكان هذا اللسان من اللهب أن يلف المجموعة الشمسية بأكملها، كوكب كوكب، الزهرة وعطارد والمشتري والأرض. لسان اللهب الذي يصدر عن الشمس يمكن أن يطوق جميع المجموعة الشمسية. الآن نحن أمام الشمس، تكبر الأرض ب1,300,000 مرة. الآية الكريمة: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. أمر إلهي، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. الشعرى اليمانية قال الله عنها:

وأنه رب الشعرى. الشعرى اليمانية ألمع نجم في السماء، أشد النجوم لمعانا، يكبر شمسنا بثمان مرات، شمسنا تكبر الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة. الشعرى اليمانية تكبر شمسنا بثماني مرات. الآن حجم الأرض بالنسبة إلى الشعرى اليمانية، الشعرى اليمانية أكبر من الأرض بعشر ملايين مرة. وأنه رب الشعرى، الشعرى اليمانية تكبر الأرض بعشر ملايين مرة. في نجم اسمه بولوكس أكبر من شمسنا بخمسمئة واثناشر مرة. عم ماشيين بالصعود حتى نفهم قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فهذا بولوكس أكبر من شمسنا بخمسمئة واثناشر مرة، وأكبر من أرضنا بستمئة وثلاثة وستين مليون مرة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الكون أيها الإخوة هو الثابت الأول، في نجم اسمه السماك الرامح، هذا النجم أكبر من شمسنا بثلاثين ألف مرة، أكبر من شمسنا بثلاثين ألف مرة، وأكبر من أرضنا بأربعين مليون مرة. كون لا نهاية له. إذا كان هذا هو المخلوق فما أعظم الخالق. في نجم اسمه رجل الجوزاء أكبر من شمسنا بثلاثمئة وثلاثة وأربعين ألف مرة. رجل الجوزاء أكبر من شمسنا بثلاثمئة وثلاثة وأربعين ألف مرة، وأكبر من أرضنا بأربعمئة بليون مرة. بليون، البليون ألف مليون، وتريليون ألف بليون، مليون ست أصفار، بليون تسعة، تريليون 12، تريليون مليون مليون، البليون ألف مليون. رجل الجوزاء أكبر من شمسنا بثلاثمئة وثلاثة وأربعين ألف مرة، أكبر من أرضنا بأربعمئة مليون مرة. في نجم اسمه بيت الجوزاء أكبر من شمسنا، أكبر من شمسنا بمئتين وأربعة وسبعين مليون مرة، أكبر من شمسنا، اللي الشمس أكبر من أرضنا مليون وثلاثمئة ألف مرة. هذا النجم بيت الجوزاء أكبر من شمسنا بمئتين وأربعة وسبعين مليون مرة، وأكبر من أرضنا ثلاثمئة وخمسة وخمسين تريليون مرة. كون هذا الإله العظيم يعصى، ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. الآن قلب العقرب، سمعتم مني كثيراً عن قلب العقرب. قلب العقرب أكبر من شمسنا بثلاثمئة وثلاثة وأربعين مليون مرة، أكبر من شمسنا بثلاثمئة وثلاثة وأربعين مليون مرة، ويبعد عنا ستمئة سنة ضوئية للتقريب. بيننا وبين أقرب نجم ملتهب
أربع سنوات ضوئية بيننا وبين أقرب نجم ملتهب، أربع سنوات ضوئية. لو أردنا أن نصل لهذا النجم بمركبة أرضية لاحتجنا إلى 50 مليون عام، 50 مليون عام لقطع أربع سنوات ضوئية. أما لو أردنا أن نصل إلى قلب العقرب يبعد عنا 600 سنة ضوئية، وكما تعلمون يقطع الضوء في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، ضرب 600 سنة ضوئية. أيها الإخوة، يبعد عنا 6000 مليون مليون كيلومتر قلب العقرب. يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. لو حل قلب العقرب محل الشمس لبلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ، كلهم داخل صاروا. لو وضعنا قلب العقرب مكان الشمس لابتلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ معا. قلب العقرب أكبر من الشمس كما قلت قبل قليل ب 343 مليون مرة. جامع النابلسي شو حجمه؟ طيب وأنت شو حجمك؟ أنت بواحد وازن، لكن الإنسان شيء عظيم. قال قلب العقرب أشد إشعاعاً من الشمس 10,000 مرة. قوة إشعاع قلب العقرب 10,000 مليون ضعف. الآن في نجم ماجيريوس، هذا النجم يبعد عنا 5,000 سنة ضوئية. من أجل قطع ثانية ضوئية واحدة المركبة كلفت 24 مليار، إذا تتذكروا أبولو، ثانية ضوئية رحلة إلى القمر، المركبة قطعت ثانية ضوئية 360 ألف كيلومتر. هذا النجم يبعد عنا 5,000 سنة ضوئية. أكبر من الشمس 9,000 مليون مرة، 9,000 مليون مرة. لو حل هذا النجم ماجيريوس محل الشمس لابتلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل، تقريباً بحجم المجموعة الشمسية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لو أن ضوء الشمس أراد أن يلف حول محيط هذا الكوكب لاحتاج إلى 8 ساعات. ضوء الشمس يصل إلينا 8 دقائق، بين الأرض والشمس 154 مليون كيلومتر، يقطعها الضوء ب 8 دقائق. أما هذا النجم ماجيريوس لو أراد الضوء أن يلف حوله يحتاج إلى 8 ساعات والسرعة 300 ألف كيلومتر بالثانية. الآن لو واحد لو في طريق حول محيط الأرض، محيط الأرض 40 ألف كيلومتر، لو واحد مشي كل ساعة 5 كيلومتر، يحتاج الإنسان كي يلف الأرض إلى عام بأكمله مشي. لو كان أراد أن يمشي حول الشمس مثلاً افتراضاً يحتاج إلى
وأربع سنوات. لو أراد أن يمشي حول هذا النجم لاحتاج إلى 217,000 سنة. هذه كلها أرقام دقيقة جداً. الآن مجرتنا في أحد الليالي غير المقمرة، لو استلقيت على سطح البيت ونظرت إلى السماء ترى سحابة من النجوم. هذه السحابة من النجوم هي درب التبان، وفي لها اسم آخر درب التبابنة. هذه مجرتنا، هي مجرة متواضعة جداً. هذه المجرة تحوي بلايين النجوم والشموس، بلايين النجوم والشموس. هذا الكلام أسوقه لكم قبل أن تعصي الله. هل تعلم من تعصي؟ قبل أن تستعين بإنسان، هل تعلم من الذي أشركت معه؟ قال مجرتنا درب التبابنة طول 100,000 سنة ضوئية. طول يعني طولها بالكيلومترات 900 مليون مليون كيلومتر، 900 مليون مليون كيلومتر. نجومها 400 بليون نجم تقريبا، من 300 إلى 400 بليون نجم. هي مجرة متواضعة جدا اسمها درب التبابنة. في السماء الدنيا، الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. في السماء الدنيا بلايين المجرات، بلايين وملايين المجرات، وكل مجرة فيها بلايين النجوم. قطر المجرات في السماء الدنيا القطر 30,000 سنة ضوئية، بين كل مجرتين 3 مليون سنة ضوئية. الآن في حدود معرفتنا بالكون، قطر الكون 156 بليون سنة ضوئية القطر. هذا هو الموجود الكون، والكون لا محدود. هذه معرفة الإنسان، فكيف بخالق الإنسان؟ أيها الإخوة الكرام، الكون أكبر ثابت للإيمان. الكون يقرأه كل الناس، يقرأه العربي والأعجمي وأي إنسان. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، وكل أمر إلهي في القرآن يقتضي الوجوب. كل أمر قرآني يقتضي الوجوب. الله عز وجل يقول: انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة، الآية 85 من سورة الأعراف: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هذا هو الكون، هذا النبي الذي جاءنا سيدنا محمد رسول خالق هذا الكون. أنت إذا سرت مع الله سرت مع خالق هذا الكون. أنت إذا استعنت بالله استعنت بخالق هذا الكون. أنت إذا عرفت الله عرفت خالق هذا الكون، عرفت خالق هذا الكون. أيها الإخوة، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. حقيقة آمن بالله،
لكن ما آمن به عظيما.

إبليس آمن بالله، قال ربي فبعزتك، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، آمن بيوم البعث، وآمن بالله خالقاً، آمن به رباً، آمن به عزيزاً، لكنه ما آمن بالله العظيم. فالتركيز في الإيمان لا على أن تؤمن كإيمان إبليس، لا، أن تؤمن بالله العظيم. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أصل الدين معرفة الله. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. كلما ازداد تعظيم الله في قلبك ازددت له طاعة، ازددت له خشوعاً، ازددت له إخلاصاً. كلما عرفت الله زهدت فيما سواه. كلما زادت معرفتك بالله زاد استغناؤك عن الناس. كلما زادت معرفتك بالله زادت عزتك. كلما زادت معرفتك بالله زاد غناك. أن تعرف الله قضية سهلة. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. والله أيها الإخوة الكرام، مجموع الآيات التي تتحدث عن الكون تقترب من 1000 آية، والآية الأصل في هذا الموضوع: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. لذلك التفكر من أرقى العبادات. تعرفه، إن عرفته بتعد للمليار قبل أن تعصيه، بتعد للمليار قبل أن تأخذ ما ليس لك، بتعد للمليار قبل أن تؤذي مخلوقاً. هذا الذي يجري في الأرض قتل وتدمير وإذلال ونهب ثروات، لأنهم ما عرفوا الله. والله لو عرف الإنسان ربه، والله الذي لا إله إلا هو لا يستطيع أن يدوس على نملة، والله إله، سيحاسب حساباً دقيقاً. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سيدنا رسول الله في بيته، لا، وجد تمرة على السرير، قال والله يا عائشة لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. ما له بتأكل هلا، بلف مليون تمرة، مليون مليون مليون بلفه عادي، مرتاح، بيعرف حاله شاطر. والله يا أيها الإخوة، لو عرفنا ربنا معرفة تليق بعظمته ما بتقدر تأخذ قرش بالحرام، ولا أن تظلم إنسان ولا مخلوق. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قالت له قصيرة سيدة عائشة، قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. بس قصيرة قالت، معاصي بكلامنا، معاصي بنظرنا، بسماعنا، بمشاهداتنا، بمتابعاتنا، معاصي بمجالسنا. هذا الوضع هو الذي سبب أن يأتي عدو غاشم يتفنن في نهب ثرواتنا وقتل شبابنا وانتهاك حرماتنا.

أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ التفكر في الكون طريق إلى معرفة الله، التفكر في الكون طريق إلى تعظيم الله، التفكر في الكون طريق لخشية الله، التفكر في الكون طريق لسعادة الدارين. يعرف من هو الله؟ من هو الذي تعصيه؟ من هو الذي لا تعبأ بأمره؟ من هو الذي تؤذي عباده؟ قال له: يا ابن السوداء، خطأ. غضب النبي أشد الغضب، قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. إذا عرفت الله لا تجرؤ أن تنتقص من إنسان. كلكم لآدم وآدم من تراب. العنعنات الجاهلية، أنا فلان، أنا ابن فلان، أنا من المدينة الفلانية، هي كلها عنعنات جاهلية سببها الجهل. دخل على النبي شخص قال له: أهلا بمن خبرني به جبريل. كان فقير، قال له: أهو مثلي؟ قال له: نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. ابتغوا الرفعة عند الله. والله أيها الإخوة، بإمكانك أن تكون من أسرة عادية جداً، ما أحد يعرفك، في التعتيم، في الظل، وتكون عند الله علماً، علماً. ابحث عن مكانة عند الله. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ يعني هي مجرات، هي بعوضة، مئة عين برأسها، 48 سن بفمها، 3 قلوب بصدرها، قلب مركزي وقلب لكل جناح، بكل قلب أذينان، بطينان، دسامان، مع جهاز استقبال حراري، رادار، حساسيته 1 على 1000 من الدرجة المئوية، مع جهاز تحليل دم، مع جهاز تميع، مع جهاز تخدير، في بخرطومة 6 سكاكين، بأرجلها مخالب ومحاجم، بعوضة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. نقلة مفاجئة من المجرات إلى البعوضة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل خلق الله متقن. وما خلق الله من شيء، يعني إلا أتقنه، إلا كمله. فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني هذا صوص بالبيضة كيف يخرج؟ ينمو له نتوء على منقاره، نتوء مؤنث كالإبرة تماماً، يكسر بهذه الإبرة البيضة ويخرج. هذا النتوء انتهت وظيفته، يضمر. يد من؟ صنعة من؟ بالحليب ما في حديد. الطفل لسنتين يأخذ غذاءه من ثدي أمه، ما في حديد. أودع الله في طحال المولود كمية حديد تكفيه 2 عامين. يد من؟ تقدير من؟ أنت بدولة بشمال الأرض، ولتكن فنلندا، 69 تحت الصفر، تضع قبعة. شو اسمهم بالعربي الكفوف؟ قفازات، جوارب صوف، ألبسة صوف، معطف صوف، وعينك فيك تغطيها بالصوف، بدك تمشي بالطريق، والعين فيها ماء، والماء بالجمد بدرجة 0،
والحرارة 69 تحت الصفر. أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. النقلة من بيت، صالونات، ورق ضيوف، استقبال، جلوس، طعام، شرفات، حدائق، سيارات، مكاتب، إلى قبر، قبر مظلم. هي النقلة مين فكر فيها؟ كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. علمونا في الجامعة أن الذكاء هو التكيف، تكيف، أنت تكيف مع المحيط. أخطر حدث ينتظر كل واحد منا، أخطر حدث ينتظر كل واحد منا الموت، مغادرة الدنيا. زرت مدير مدرسة حدثني عن مشاريعه، قال لي سفر إلى الجزائر، إقامة 5 سنوات، لن آتي إلى سوريا في الصيف، صيفية بفرنسا، صيفية ببريطانيا، صيفية بإسبانيا، صيفية بإيطاليا، حافظهم 4 بلاد. قال لي برجع كبر أولادي بعمل محل بيع فيه تحف، اللي ما له علاقة بالتموين، التحف فازات كريستال، يعني بعمل المحل منتدى فكري مثل الهافانا، هو دارس فلسفة. أنا عم بسمع، أقسم لكم بالله الحديث يمتد ل20 سنة قادمة، وانتهت اللقاء وذهبت إلى البيت، ومساء في الطريق إلى البيت قرأت نعوته: في اليوم نفسه من عدى غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. إذا قلت أنا غدا بدفع فاتورة الهاتف، معنى ذلك أنك لا تعرف الموت، الموت يأتي بغتة. كان شخص صار خبر. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. كل هذه الحقائق، كل هذه المجرات، كل هذه الكواكب، كل هذه الشموس، كل هذه الحجوم، كل هذه المسافات تدل على إله عظيم، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الآية هنا: فبأي حديث بعده يؤمنون. لذلك الله عز وجل يقول: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. إذا عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، قياساً على قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. رفض الدين، رفض كل شيء متعلق بالروحانيات، بالآخرة، الدنيا همه، أكبر همه ومبلغ علمه، رفض الدين. إذاً هذا الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الهدى عند الله وحده، فالذي يطلب الهدى من غير الله فهو ضال.

0: البحث عن الحقيقة بعيداً عن معرفة الله ومعرفة منهجه ومعرفة سر وجودك أيها الإنسان، فالإنسان في ضلال. يسألونك عن الساعة، أيان مرساها؟ متى تقع؟ قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. يوم الدينونة، يوم المحاسبة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم الجزاء، يوم العقاب، يوم أن يقتص للمظلوم من الظالم، للضعيف من القوي. لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، لست مهتماً بها، حفي بها مهتم بها. نعم. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك ما من ركنين من أركان الإيمان اقترنا في القرآن كركني الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله من أجل أن تعرف سر وجودك، والإيمان باليوم الآخر من أجل ألا تعتدي على إنسان. يعني قال له أعرابي للنبي الكريم: عظني ولا تطل. قال له: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: كفيت. فقال له ابن سيدنا عمر لراعي: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال له: خذ ثمنها. قال له: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي على ضعف ثقافته الإسلامية وضع يده على جوهر الدين. في الوقت الذي تقول فيه أين الله أنت مؤمن ورب الكعبة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة

0: الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
1: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
0: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة تأتي مدارس

هدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروة كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: منذ سنوات

0: قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
0: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: وين هالغيبة يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
9: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

بسم الله الرحمن الرحيم.

أوآباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون.

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا
0: لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء

0: من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
1: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
0: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات

رياضية وأثرها على حركتك الطبيعية. إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06 402 88 99. معتمدون لشركات التأمين.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته

0: جديد امبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
6: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
8: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
9: هاتف رقم 037-1010-25.
10: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.
1: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعبنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك دكتور محمود وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: حياكم الله ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم

0: السلام ورحمة الله.
1: كيفك يا دكتور محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
1: يوسف الشتسين، الله يا رب يطول عمره ويخلينا اياه.
0: الله يسلمك، حياكم الله.
1: الافاضل والله بارك الله فيهم، برنامج شاتاوي ما بيقصروا بحد والله.
0: حياكم الله. تفضل سؤالك.
1: السؤال التعامل مع البورصة حلال أم حرام؟ يعني مثلا واحد بيشتغل مع البورصة يعني على الأسعار، حلال ولا حرام؟ يعني
0: طب في جزئية، يعني هذا السؤال عام، في جزئية معينة، استفسار معين.
1: مثلا بيشتري مثلا شغلة بضاعة وبخليها لما تتخبى ولما ترجع البورصة بصير يرفع الأسعار،
0: تسمع
1: يعني في المكاسب هاي حلالا أم حراما؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: والسؤال الثاني يا سيدي الدكتور محمود، انه احنا والله بنعاني من هالموضوع كثير، هذا انه هالناس بيلقوا هالنفايات من نوافذ السيارات والكل متغلب معاهم، والله يعني اقسم بالله يعني منظر غير حضاري، من
0: نعم،
1: والله الواحد بتضايق.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ.
1: خلينا هالبلد ويدي منا هالبلد
0: آمين.
1: ويدي منا جمال الملك وولي العهد، كمان يخلي لنا اياه، لانه هو بدا بمبادره
0: نعم
1: النظافة من الايمان.
0: نعم، جزاك الله خير على مشاركتك، وتسمع توجيه إن شاء الله.
1: دكتور محمود شكرا لكم على هالبرنامج.
0: الله يسلمك، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية، بس
0: الله
2: والله
0: يسلمك،
2: عندي استفسار صغير. تمام، هو
0: تفضل.
2: بالنسبة للمسح، على أنا بعرف إحنا من زمان تعلمنا وإحنا صغار يعني بالمدرسة إنه المسح إذا كان أي حذاء أو بوت أو أي شيء فوق الكعب
0: نعم،
2: ماش مش ما يعني المسح بيكون مش مظبوط. تمام، لازم يكون يعني أغلبية تلبس على البوت العادي، كل طبعا كل بوت هي تحت الكعب، عرفت كيف؟
0: نعم،
2: فبصير نمسح عليه زي هيك. أنا بعرف ما بصيرش، مع إني أنا بمسح يعني، أنا بس ما كنتش متأكد من
0: فوق الكعب أم تحت الكعب؟
2: كله تحت الكعب
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. الله يعطيك العافية.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يحييك. أنا سؤالي بس، زوج وزوجته متزوجين من 20 سنة، ما عندهم أطفال،
0: نعم،
3: تبنوا طفل من جمعية خيرية، يجوز بالإسلام ولا لا؟
0: تبني أم حضانة؟ ما في تبني،
3: يعني حضان ياخذوه عندهم يربوه عندهم.
0: طيب، تسمع توجيه وإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ.
3: الله يعطيك العافية.
0: حياكم. اتصال أخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يجزيك الخير يا شيخ على هالبرنامج.
0: الله يسلمك وإياكم.
4: الله يسعدك شيخ. أنا الوالد عندي مرات يعني توضي الوالد، هم عمرهم فوق 70، فهي بتكون متوضية، فمرات بيجي يعني إنها تلمس إيده أو إجره يعني أثناء الوضوء،
0: نعم،
4: فهل على وضوءها شيء؟
0: جزاها الله خير، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: الله يسلمك،
0: حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير. طيب، نجيب عن هذه الأسئلة مجددا. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
5: حياكم الله وبالمستمعين والمستمعات الكرام.
0: السؤال الأول، الأخ المستفتي،
5: نعم،
0: التعامل مع البورصة،
5: نعم،
0: طبعا هو سؤال عام،
5: نعم، إحنا نقول أن هناك ضوابط في
0: نعم.
5: عقود المعاملات بالأسواق المالية. إذا كانت متعلقة بعقود الأسواق المالية مثل أسهم وعملات وغير ذلك، لابد أن يعني تتحقق آله. أول شيء أن تكون الشركة المساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة، يعني
0: نعم،
5: التاجر بأشياء مباحة. أما الشركات المختلطة وهي التي يعني مسجلة تحت سجل تجاري،
0: نعم،
5: مباحة في الأصل، إذا كانت تتعامل ببعض العقود المحرمة وبعض العقود الحلال، فنتعامل مع هذه الـ يعني الشركة أو هذه من حيث شراء الأسهم وبيعها. لكن في عندنا شرطين. الشرط اللي يعني أجاز التعامل أسهمها بيعا وشراء قرار مجلس الإفتاء بشرطين. قال أولا عدم تجاوز إجمالي المبالغ المقترضة أو المودعة بالربا نسبة 25%، يعني بدها تكون أقل من ذلك،
0: نعم،
5: يعني إذا 75% حلال وأقل من 25% في تعامل من القيمة الدفترية لمجموع أسهم الشركة، هذه يجوز التعامل مع الشرط الأول. الشرط الثاني عدم تجاوز الإيرادات أو المصروفات الناتجة عن عنصر محرم عارض كما يعني ذكرنا،

0: بنسبة 5% إجمالي إيرادات الشركة. ثم تجنب تداول الأسهم عن طريق العقود الآجلة أو عقود الخيارات، أو يعني لأن طبيعة هذه العقود أصلا مقامرة، يعني فيها نوع من القمار وأشبه ما تكون بصالة القمار. برضو تجنب التمويل بالهامش اللي هو المارجن يسموها أو الرافعة المالية، وهذه طبعا قمار وربا، لأن فيها ربا وقمار شرع. ثم بعد ذلك أن يكون الشراء حقيقي للأسهم، يعني نشتري أسهم شركة حقيقية وليست الشركات وهمية. غالب الشركات الآن المعروضة عن طريق التداول هي شركات وهمية، حتى أن كثير من الناس وقع في عمليات نصب واحتيال، وهذا ما أقرت فيه حتى حتى الدول الأوروبية وقع فيها مثل هذا. بالنسبة للعملات الحقيقية اللي هي التداول بالدولار والدينار وغيرها، يعني على منصات داول، أول شيء محرمة. ليش؟ لأنه ما في تقابض فعلي، عدم تحقق القبض لا حكميا ولا فعليا. الثاني وجود التمويل بالهامش اللي هو المارجن أو ما يسمى بالرافعة المالية، لأنه أيضا ربا وقمار محرم. بالنسبة للمعادن والسلع الدولية باستثناء الذهب والفضة، الذهب والفضة طبعا حرام لأنه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد. ما عدا ذلك من المعادن، يشترط أولا أن يتضمن العقد إيصالات حقيقية أو وثائق تمثل الكمية المباعة، يعني إن اشترينا مثلا طن من الحديد، فعلا طن من الحديد، وليس عبارة عن بيوع وهمية على يعني على الانترنت. الثاني أن لا يكون العقد على الفروقات، لهذه لأن الفروقات على ارتفاع الأسعار أو هبوطها هذا أيضا قمار، وغالبا ترى يعني قليل جدا من الشركات من يتعامل بمثل هذه المعاملة الحلال، لذلك دائما أكثرهم يقعوا في مثل هذا الأمر. تجنب المضاربة على عقود المشتقات أو يسموها الأوبشن الخيارات. أيضا لا يجوز بيع أو شراء المؤشرات، لأن المؤشر رقم حساب يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معين، فلا يمكن للمشتري تملكه وتداوله مقامرة، تعتبر مقامرة بحتة. بالنسبة للذهب والفضة، يحرم بيع الذهب والفضة على منصات داول، لأنه لا يمكن أن يكون هناك قبضا فعليا للذهب والفضة.
1: شكرا.
0: وبالتالي إذن يعني غالب هذه العقود تكون حرام. غالب.
1: شكرا فضيلة الشيخ على هذا التفصيل وهذا التوضيح. هذه فتوى رسمية من دائرة الإفتاء. جزاكم الله خير. يريد توجيه من فضيلتكم المحافظة على أهمية المحافظة على الأماكن العامة وعدم إلقاء النفايات في الشوارع والطرقات.
0: مما يميز المسلم حقيقة أنه نظيف في مظهره وجوهره، والله سبحانه وتعالى قال وثيابك فطهر، والله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإسلام يدعونا إلى النظافة وإلى الطهارة، طهارة البيئة والمكان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. والنظافة حقيقة هي علامة من علامات الإيمان ومن دلائل الإيمان، والإنسان المسلم حقيقة يعطي صورة حضارية عن أخلاقه وسلوكه، في خاصة ما يعني يتعلق بالطرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا من اللعان؟ قال الذين تغوطون في طرقات الناس وظلهم. الذي يلقي القمامة من نوافذ السيارات وأثناء السير، هذا إنسان حقيقة ليس بنظيف، لأنه يؤذي المرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا في الجنة يتقلب بعرق أزاله من طريق المسلمين،
1: غصن شجرة،
0: يعني أزال الشوك أو الغصن من طريق الناس حتى يوسع عليهم. فنظافة الطرق من علامات الإيمان، ووضع الأذى في طريق المسلمين حقيقة شيء يعني فيه معصية لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذم الله عز وجل امرأة أبو لهب قالوا امرأته حمالة الحطب، كانت تضع الأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: والإسلام طلب منا أن نكون يعني نعبر عن ديننا، وذلك بأن نكون يعني أنظف أمة حقيقة. فلذلك طلب منا حتى في العبادات الطهارة والنظافة، فكيف عاد تكون البيئة اللي حولك؟ يجب أن تكون نظيفة. فالمسلم يحافظ على نظافة الحدائق العامة، الطرقات، يحافظ على نظافته الشخصية، ويحافظ على البيئة التي يعيش فيها، ليعطي صورة عن الإسلام الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بنفسه يزيل الأذى عن طريق المسلمين، وهو الذي قال يعني الإيمان 70 شعبة، أدنى أعلاها لا إله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وقال عليه الصلاة والسلام وأن يميط الرجل الأذى من الطريق صدقة. فهناك أحاديث ونصوص كثيرة تحثنا على النظافة وعلى عدم إيذاء الناس. ففي

إلقاء مثل هذه القاذورات أجلكم الله جميعا من نوافذ السيارات ما يدل على أن هذا الإنسان حقيقة ليس عنده يعني حقيقة انتماء لهذا الوطن ويريد

0: موضع الغسل غسل وقال أن يستر الكعبين وهما يعني العظمان العظمتان الناتئتان من الرجل من الداخل والخارج يجب أن يكون مغطية، ولأنه لما لا يتم الواجب إلا به فواجب لازم يكون فوق كمان بشوي. نعم. فالجوارب التي دون ذلك هي لا يصح المسح عليها على الإطلاق. ثالثا قالوا أن تكون هذه الجوربين سميكتين وأن لا يكون فيها ثقوب يعني مخرقة، يجب أن تكون سليمة.
1: نعم.
0: وأن تكون هذه أيضا الجوربين سميكين بحيث لا ينفذ منهم الماء عند المسح، ويمكن تتابع المشي عليهما. هذه الشروط اللي وضعوها الفقهاء حتى نمسح الخفين.
1: نعم.
0: الموضوع الآخر أجلكم الله الجرموقة وحتى ما يسمى بالبسطار أو الحذاء الذي يلبس، هذا الحذاء إذا لبسه دون أن يلبس يعني جوربين يمسح عليه إذا لبسهم على طهارة كاملة، وإذا كان هناك جوربين ثقيلين فعليه أن ينزع هذا البسطار أجلكم الله أو الحذاء ويمسح على ما الأسفل، لأنه الأسفل هو ما يجب المسح عليه لأنه ملاصق للرجل. هناك يعني فتوى خاصة بإخواننا في القوات المسلحة والأمن العام للضرورة يعني أجازوا لهم المسح على مذهب السادة الحنفية بالمسح على البساطير حتى يعني يكون ذلك أسهل في أداء مهامهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد ونجعله آمنا مطمئنا.
1: جزاكم الله خير. حضانة الأطفال فضيلة الشيخ.
0: نعم. بالنسبة لما يسمى الآن يعني بإيواء الأطفال لمن ليس عنده أولاد أحيانا، هناك ضوابط حقيقة. يعني الإنسان أراد أن يضع في بيته طفل يتيم أو طفلة يتيمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم. وهذا فيه أجر كفالة اليتيم. لكن إذا أراد أن يستمر هذا الطفل معه أو معها إن كانت امرأة، فلا بد أن يكون هناك ما يثبت حرمة حتى لو عن طريق الرضاع، لا بد أن يكون هناك حرمة بين الذي يأوي وهذا الطفل الذي كبر وبلغ، لأنه إذا بلغ أصبح يحرم عليه أن إذا كانت امرأة أو بنت فتاة بالغة أن تبقى في أمام هذا الرجل الغريب، أو إن كان شابا فبلغ الحلم فعليه أيضا أن لا يبقى في بيت فيه امرأة غريبة. لكن إذا كان قد أرضع قبل السنتين من يعني من محرم من أخت الزوج على سبيل المثال وكانت فتاة، فهنا تبقى في بيت حتى بعد البلوغ، أو العكس إن كانت مثلا إن كان ولد فأرضعته أخت الزوجة أو خالتها يعني أختها أو يعني ما يحرم أو بنت أختها حيث تصبح خالة أو بنت أخت لها، فعندئذ يجوز إذا رضعت يعني خمس رضعات مشبعات قبل حولين من عمرها، إذا كانت تعدت الحولين لا يصح مثل هذا الرضاع، لأنه لا يحرم إلا أثناء الحولين الأولين يعني بالسنتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. فإذا تم ذلك قبل الحولين فرضع هذا الطفل أو الطفلة من أقارب الزوج وأقارب الزوجة أصبح يعني هناك حرمة بالرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم بالنسب بالرضاع ما يحرم بالنسب. فإذا وضعت هذه الضوابط استمر بعد البلوغ، أما إن لم توضع مثل هذه الضوابط يعني آوى يتيم أو يتيمة عند البلوغ عليه ألا يبقيها في بيتي أو لا يبقي هذا الرجل في بيتي لأنه أصبح بالغا مكلفا، والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، جزاها الله خير، يعني هي تقوم على خدمة ورعاية زوجها، توضئ زوجها، هل يؤثر ذلك على صحة وضوئها؟
0: طالما أنه هذا الرجل مريض ومقعد وبحاجة إلى من يعني يغسل يدي ويقدم له مساعدة، فهذه المرأة هذه امرأة أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيها الأجر والثواب لما تفعل من بر وإحسان لزوجها، وهذا طبعا من كمال الوفاء من الزوجة لزوجها حقيقة. فهذا يعني يفتى يعني مرضه ولكبر سنه بأنه لا يؤثر على وضوئها، لأنه لابد حتى عند الوضوء لابد أن تمسك بيده وأن تمسك برجله، وبالتالي إذا أردنا إذا طبقنا قاعدة انتقاض الوضوء فمتى يتوضأ؟ كل ما توضأ بدها تغسل رجل نعيد الوضوء؟ لا. فبالتالي مثل هذه الحالة فقط، مثل هذه الحالة يعني حالة الإنسان المريض الكبير الذي لا يقوى على الوضوء بنفسه وإنما تساعده هذه الزوجة البارة، فوضوءه صحيح والله تعالى.
1: هي عفوا جزاك الله خير، لكن هي تسأل عن وضوئها هي بعد عن صحة وضوئها
0: بعد
1: هي.
0: بعد أن يتوضأ هي تذهب وتتوضأ بعد هذا الوضوء،
1: يعني لكن يفسد وضوء
0: نعم هي عليها أن تتوضأ، لانتقاض الوضوء لأنها مست

0: لأنه ما هو الانتقاض سببه هنا لمس، لكن هو الرجل نفسه هذا المريض وضوءه صحيح للحاجة وللمرض، أما هي تتوضأ بعد وضوء زوجها. يعني هي لا تتوضأ قبل،
1: السؤال هي تكون على وضوء.
0: أنا أقول أنها تؤجل وضوءها إلى ما بعد وضوء الزوج حتى نخرج من خلاف الفقهاء والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: نوجه سؤال من شقين لفضيلته.
1: تفضل.
2: إزالة الشعر بين الحاجبين هل يعتبر من النمص المحرم؟ وإذا كان جائز شرعا كيف تتم الإزالة بعيدا عن الشق؟
1: نعم. السؤال الثاني،
2: الشق الثاني من السؤال، الفاظ تسوية الصفوف التي لا أصل لها، توضيح من فضيلته حوله.
0: ماشي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية دكتورنا الكريم.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: معك أخوك الكريم علي مثال من كفيف البصر الضرير، ما بشوف.
1: حياك الله، نور الله حياك. قلبك.
3: الله يسعدك ويرضيك دكتورنا الكريم. دكتورنا الكريم هسه عندي استفسار بسيط. هسه أنا علي ديون، علي دين، والوضع المادي اني يعني اقدر اسد الوقت الحاضر ما في معي نهائيا، لان ما بستلم غير 37 دينار الحمد لله رب العالمين. هسه زي هيك اتاخر الدين علي، اتاخر الدين، قيمه الدين ما يقارب 230 دينار 42 دينار تقريبا، زي هيك زي هيك دكتورنا الكريم بطولني حرام، بطولني اثم.
1: انت ملتزم مع اشخاص مو مع مؤسسات.
3: لا أشخاص مثلا صاحب دكانة، صاحب
1: وغير قادر على السداد في الفترة الحالية، نسأل الله.
3: غير قادر.
1: نعم، نسأل الله أن يعينك. تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله كريم. السلام عليكم.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية
1: شيخ. الله يسلمك ويعافيك
4: شيخ. بدي أسألك، أنا ما عندي محل إطارات.
1: نعم.
4: فأنا مرات أبيع بالكاش وأبيع بالأقساط.
1: نعم.
4: السؤال اللي بدي أسأله، يزبط أحكي للزبون سعر الأربع إطارات على الكاش مثلا 100 دينار وعلى الأقساط 130؟
1: تعطيه سعرين.
4: أعطيه سعرين.
1: هو يختار، يختار.
4: بس بدي أسأل عن حلال وحرام، لأنه سألت أكثر من واحد يحكي لي لازم تعطي سعر واحد أو تكون النية موجودة، بس حاب أعرف إنه يزبط أحكي له سعرين عن حلال وحرام ولا لا.
1: أبشر، هو في فهم خاطئ. تسمع الآن الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ.
4: أنا بس ودي أعرف عشان ما أدخل حرام على المحل، حاب أعرف إنه هل يجوز إني أحكي للزبون مثلا سعر الأربع إطارات على الكاش 100 دينار وعلى الأقساط 130 أو 140 زي هيك.
1: تسمع الإجابة، حياكم الله.
5: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: أول شيء الله يعطيكم العافية على البرنامج.
1: الله يسلمك وعافيك.
5: عندي سؤالين. الصلاة بالعينين جائزة، ونعرف كيف طريقة الصلاة بالعينين، شايف علي؟ السؤال الثاني، الإيماء، صلاة إيماء بالقلب، إذا كان واحد بنازع مثلا أو فيه سرطان، كيف تكون الصلاة بالإيماء بالقلب؟
1: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
6: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: عندي سؤال لو سمحت.
1: تفضلي سؤالك.
6: سؤالي هو، في شخص حلف يمين، هو حلف إنه ما يروح لهذا المكان وراح، هو يعني ما بيعرف إيش يعني كانت نيته في الحلفان، يعني هل إنه يمين أو إنه
1: نعم مباح يعني المكان، المكان اللي حلف إنه مباح، اللي حلف إنه ما يروح المكان اللي بده يروح عليه مباح.
6: نعم.
1: طيب صيغة اليمين ماذا قال؟
6: والله
1: حلف يمين بالله، يعني
6: ايش
1: حلف يمين بالله؟
6: والله يا دكتور الصراحة انا ما بعرف، بس هو يمكن اكيد انه حكى والله ما اروح عليه يمكن.
1: عسى يعني حتى يجيب صاحب الفضيلة
6: تكون اكيد هو يعني حلف انه اكيد اكيد انه حكى انه ما راح، والله ما راح اروح على هذا المكان يعني.
1: نعم، تسمع الإجابة ان شاء الله.
6: هل يعني شو بتوجب عليه؟
1: تسمع الإجابة، حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير نأخذ الاتصال.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: معك محمد العتوم سيدي.
1: حياكم الله.
7: سيدي، واحد صادق هو وحده وقال أنت زي أختي أو زي أمي. أيوة، ردي صارت

0: تحسن الوضع وصار العلاقة مليحة وتجوزها تحرم عليه ولا ما تحرم؟ بدنا نسأل.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: شكرا.
1: حياكم الله. فضيلة الشيخ، الأخ المستفتي يسأل عن إزالة حكم إزالة الشعر بين الحاجبين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
1: اللهم صل.
2: بالنسبة لإزالة الشعر الذي بين الحاجبين مباح، لأنه ليس من شعر الحاجبين.
1: نعم.
2: وهو ما يعلو الأنف ما بين الحاجبين، هذه المنطقة حقيقة منطقة نعم. يجوز للمسلم أن وحتى الفتاة أن تزيل هذا الشعر لأنه ليس من الحاجبين.
1: نعم.
2: أما الشيء المحرم النمص فهو يكون بترقيق الحواجب، وهذا ما معروف عند النساء، أو بما يعرف بالتاتو ونحو ذلك، هذا كله محرم. الله تعالى
1: جزاكم الله خير. التوجيه منكم رص الصفوف.
2: نعم، يعني الإمام إذا أراد أن يصلي بالمأمومين وجههم فقال استووا،
1: تدلوا يعني تراصوا،
2: تدلوا تراصوا، سدوا الخلل. هذا كله يعني جودة الصلاة، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هناك بعض الألفاظ حقيقة وإن لم تكن بحديث صحيحة لكنها تقبل لأنها تعين في تسوية الصف، ولا حرج في مثل هذه الأمور. يعني عندما يقول استووا اعتدلوا وجهوا قلوبكم إلى الله، هذا يعني وجهوا قلوبكم إلى الله، هي ما لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تساعد على استحضار الخشوع في الصلاة، وتعين الإمام والمأموم على أنه مقبل على الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والصلاة أعظم ما يكون بين الإنسان والمخلوق والخالق عز وجل.
1: المسلم مطالب منه في صلاته
2: أن يكون نعم استواء الصف،
1: أن يكون خاشع وخاضع، وفي نعم. أحاديث من سنة النبي صلى
2: نعم.
1: الله عليه وسلم
2: نعم. وهذا يعينه حقيقة على الخشوع
1: نعم.
2: والله عز وجل عندما امتدح في سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأول صفة من صفاتهم الخشوع في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرق الذي يسرق من صلاته، قال وكيف يسرق الرجل من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يسقم صلبه في الركوع والسجود، أو لا يعني يطمئن في ركوعه والسجود. فبذلك يعني هذه الألفاظ كلها تدل على توجيه الإمام للمأموم أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة من يركع له ويسجد في هذه الصلاة، والله تعالى أعلم، ولا حرج في ذلك.
1: جزاكم الله خير. هل يأثم الأخ الكريم أو الأخ المستفتي، يعني عليه التزامات، عليه ديون لأشخاص وهو غير قادر على السداد الآن، نسأل الله أن يعينه على السداد؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ مال الناس ليسدهم سد الله عنه، أي أعانه وسبب له من الأسباب بما يسد هذا الدين، لأنه نوى السداد. ومن أخذ مال الناس ليتلفه أتلفه الله، هذا حديث صحيح. الأمر الثاني، وجهنا القرآن الكريم إلى أن نرحم بعضنا البعض، وقال سبحانه وتعالى فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الانتظار على والصبر على هذا الإنسان المعسر حتى يفرج الله عنه. متى يأثم الإنسان؟ يأثم إن كان مستطيعا للسداد،
1: قادر على السداد،
2: وقادر على السداد ويماطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، هذا فيه حرام. أما إن كان غير قادر فهو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويأخذ بأسباب،
1: نسأل الله أن يعينه. والطرف الثاني فنظرة إلى ميسرة.
2: نعم، ونقول لمن له هذا الدين أن يصبر وله الأجر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بيان سعرين لأسعار سلع، يعني سعر الكاش وسعر الأقساط،
2: حتى يفهم الإخوة يعني أن
1: في لغط هنا.
2: أن هناك من يعني يثير حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نعم، هو البيعتين في بيعة هذا منهي عنه، يعني أن يقول له هذه السلعة بعتك إياها بدينارين نقدا وبثلاثة أقساط، هذا بيعة واحدة، هذا حرام. لكن الآن مساومة، جاء الدكتور محمود علي أنا عندي سلعة معينة، عندي ثلاجة، فقلت أنا والله إذا بدك تشتريها كاش يعني نقدا فأنا بيعك 200، حبيت تشتريها أقساط ترى أنا بيعك إياها 300، لسه أنا ما تعقدت أنا وياه لا إيجابا ولا قبول. فقال هو أنا أريد أن أشتري هذه الثلاجة بالأقساط، فقلت له ب300 دينار، أما إذا أردت أن تشتريها نقدا فهي ب200، ماذا تريد أن تشتري، كيف تشتري؟ الآن بدأ العقد الإيجاب والقبول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإحنا نتساوم الآن، هذه مساومة لا تؤثر على صحة العقد،
1: البيع صحيح إن شاء
2: الله، العقد صحيح، عقد البيع، وبالتالي يجوز أن للبائع أن يوضح للمشتري إن كان يريد هذه السلعة نقدا أو بالأقساط، والله تعالى
1: جزاكم الله خير.

0: الصلاة بالعينين.
1: هذا الإنسان الذي وصل به الحد إلى عدم الحركة، فلم يبقى له جزء يتحرك، حتى رأسه ما يتحرك، فالآن بقيت العين وعنده عقل يعي، يعني لا يزال عقل واعي، فهذا أعانه الله سبحانه وتعالى يصلي بحسب استطاعته، حتى لو يعني بعينه، يعني يكبر ويقرأ الفاتحة، لأنه لا لسانه معطل ورأسه معطل وجسمه كله معطل، يعني هي بهذه الحالة فقط العينين تتحرك. لو كان رأس يتحرك بده يتحرك بالرأس إيماء، لو كان الجسم نصه يتحرك بده يتحرك بنصف هذا الجسم. يعني الصلاة بالنسبة للمريض حسب استطاعته.
0: والإيماء بالقلب دكتور،
1: هذا الإيماء يعني بالقلب، هذا الحالة، هذه الحالة نعم. ممكن يعني واحد يكون في آخر حياته عنده وعي قليل بالعقل، لكن ما في أي حركة حتى العينين شاخصة، فالآن هذا يمرر الصلاة على قلبه. نسأل الله
0: يعني الشفاء. هذا يبين أهمية فضيلتك، أهمية الصلاة، ولا تسقط بحال
1: الأحوال، لا تسقط
0: الأحوال.
1: إلا إذا ذهب العقل،
0: ذهب العقل
1: نعم. إذا بهذه الحالة يعني إذا لأن العقل مناط التكليف حقيقة، ما دام أن فيه عقل يعي يصلي بالحركة والكيفية التي يستطيع أن يؤدي بها هذه الصلاة، وأسأل الله الشفاء لكل مريض.
0: آمين.
1: وأن يعافي كل مبتلى.
0: آمين. حلف يمين أن لا يذهب لمكان معين وذهب.
1: إذا الإنسان حلف يمينا فقال والله العظيم، أو أقال والله، أو تالله، أو باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو بصفة من صفات الله عز وجل، قال ورحمة الله وأمانة الله والقرآن الكريم، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، أو أقسم بالله عز وجل أو بالرحمن أو كذا، فعندئذ ولم يفي أو حنث بهذا اليمين فعليه كفارة، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما إحنا مقدرناه بدارة الإفتاء 10 دنانير.
0: نعم.
1: لكن الإنسان الذي لا يستطيع أن يدفع 10 دنانير أو يكسو 10 من الفقراء، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. لكن هناك في أحيان سبق لسان يعني لغو، تفضل يا دكتور، لا والله ماني لا والله تفضل، لا والله أنا ماني فايت، سبق لسان، هذا غير منعقد. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان،
0: هذا يترتب عليه،
1: هذا لا يترتب عليه. أما إذا حلف يمينا منعقدة، يعني عقد النية على وجزم، قال والله لا أدخل بيت يوسف أو بيت محمد أو بيت علي، فدخل، هنا حنث بيمينه وعليه الكفارة. نعم. وأما إذا حلف في أمر رأى غيره خير من واحد، حلف أن لا يدخل بيت أخوه، هذه قطيعة رحم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عني منه.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يعني الصداقة ثم تحولت إلى زواج، يعني في الأصل علاقة غير شرعية.
1: هو يقول أنا عاهدتها أن تكون أختي لي، هذا الكلام لا يترتب عليه أثر شرعي، هذا عبارة عن عادات وتقاليد لا تمت إلى الشريعة الإسلامية بصلة، لأنه ما يحرم ويحل العلاقة بين الزوجين هي علاقة الزواج فقط، أو علاقة الحرمة المؤبدة، أم خالة عم خالة، هذه العلاقات تبقى مستمرة.
0: نعم.
1: لكن أن يصادق الرجل امرأة أجنبية، المرأة الأجنبية ممكن تكون بنت عمه، بنت خاله، ولا لا، أي
0: نعم.
1: وحدة تحل يحل الزواج منها هي أجنبية، أي
0: نعم.
1: امرأة ولو من أقاربك تحل يحل الزواج منها هي أجنبية، هنا لا يجوز أن تكون هناك مصادقة، أو والله أنت أختي بعهد الله، هذا كلام حقيقة لا صلة له بالإسلام، فهي تحل له شرعا، فلا يستطيع أن يحرم ما أحل الله، ولا يستطيع أن يغير أحكام الشريعة، فيجلس معها ويختلي بها ويسافر معها ويسلم عليها ويصافحها.
0: هذه الكلمة ما لا تحرم،
1: هذه كلام حقيقة يترتب، هذا كلام حرام أصلا، حرام. متى يترتب هو اشتبه عليه الأمر؟ إذا كان متزوجا فقال لزوجتي مثل هذا الفاظ، عليه أن نراجع الإفتاء حقيقة، لأن اللفظ فيه تحريم. أما بالنسبة لامرأة لا، ليس
0: ظهار،
1: لا هو ظهار أو لا أو حسب الوضع، لكن لو تكلم عن امرأة ليست زوجة له أصلا، ليس له حق أن يقول أنها محرمة عليه، هي مش زوجتك حتى تحرمها، هي ليست زوجتك، وأنت بتقول هذه بعهد الله أختي، مش عهد أختك، هي يحل الزواج منها، فكيف تحرم ما أحل الله؟
0: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية، 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، الله يعطيك العافية سيدي.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: والله يا سيدنا هذا إذاعتكم أشهد لله إنها منبر، منبر للجميع ومفخرة.
0: الله يسلمك.
2: لا أنا بدي أستفسر، هذيك اليوم حضرت فيديو للأسف الشديد، شيخ بقول إني أنا كنت أحضر درس أنا وجماعة، اللي بيعطينا درس من خرف ستارة، لما سألت عنه قال باقي رافع رأسه قبل الإمام ومتحول رأسه لرأس حمار أجلكم الله. هل في هناك حديث للرسول إنه اللي بيرفع رأسه قبل الإمام بتحول لحمار؟ أنا شخصيا معلش تحملني والله ماني مقتنع، لأنه الله كرمنا إلى الكعبة، الكعبة اللي الله سيدنا إبراهيم بناها بقول أكرم عند الله كرامة الإنسان منها. بدي أعرف هل هو هذا حديث صحيح إنه اللي بيرفع رأسه قبل رأس الإمام أجلكم الله بتحول رأسه إلى رأس حمار؟ وبس والله يديكم الخير.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على هوا. عليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيكم ألف عافية إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: سؤالين والله هم بخصوص الوضوء، سؤالين سريعات.
0: تفضل. السؤال الأول،
3: أنا طبيعة عملي، أنا طبيب وطبيعة عملي فيها يعني فحص للمرضى ومن ضمنهم أخواتنا يعني ناس يكونوا، فهل يعني أنا إذا صار في أي تلامس بيني وبين المريضة مثلا هل لازم أجدد الوضوء مرة ثانية ولا لا؟
0: نعم. السؤال هذا السؤال الأول.
3: السؤال الثاني كمان حول الوضوء، يعني بعد أجلكم الله الواحد بعد ما يتغسل وكل إشي زي هيك وبيلبس ملابسه ممكن تيجي يصير فيه لمس خطأ للأماكن الحساسة للعضو الذكري أو إشي زي هيك، فهل هذا كمان يستوجب الوضوء مرة ثانية بعد التلامس من غير قصد يعني؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا.
0: حياكم الله. فتاوى على السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور لو سمحت بالنسبة لكفاءة اليمين لازم تكون يعني طعام مطبوخ ولا يكون رز يوزع مثلا
0: الإطعام؟
4: الله يجزيكم. هذا السؤال.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على هو. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
5: أنا عندي استفسار فضيلة الشيخ.
0: تفضل. تفضل سؤالك.
5: إذا تكرمت أنا بشتغل في شركة.
0: نعم.
5: هاي الشركة اللي أنا بشتغل فيها بتداوم جمعة إجباري.
0: نعم.
5: فأنا استأذنت من مدير الشركة قلت له أنا يوم الجمعة بدي أخذ ساعة زيادة غير الاتفاق اللي اتفقنا عليه على أساس إني أطلع ساعة. عشان الشركة اللي أنا فيها قال لي لا ما بدي يعني ما بدي أخصمها علي الساعة هو. قلت له أخصمها، قال لي لا ما راح أخصمها عليه. هسه صارت الشركة كلها بدها تعمل زي
0: نعم
5: بدها تطلع ساعة كيف بتعطي فلان ساعة وما بتعطيناش، قال فلان بروح يصلي قالوا احنا كمان بنروح نصلي. فأنا قلت لهم إذا صاحب الشغل ما أجاز لكم هذا الإشي فهذا الإشي والله العليم إنه حرام لازم يجوزوا لكم هي أو إنكم بتخصموا الساعة.
0: نعم.
5: وصلت الصورة؟
0: وصلت.
5: هل أنا يعني آثم في أني قلت لهم ماذا يعني شيء حرام إذا ما سمح لكم صاحب الشغل أو بتخصم الساعة يعني لأنها من حقه؟
0: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. معنا اتصال أخير.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
6: غلبك أسأل فضيلة الشيخ، حلفت يمين على بنتي أنها ما تطلع مع مرت أخوي بسيارتها.
0: نعم.
6: وبعد كم من يوم طلعت البنت يعني بدون
1: صيغة
6: يعني.
1: اليمين
0: ماذا قلت؟
6: قلت والله العظيم ما بتطلع معها على بنتي، كنت مخاطب بنتي انها ما بتطلع معها.
0: نعم.
6: وبعد هيك طلعت البنت، بنت صغيرة يعني، وصار كان في اشكال هو.
0: تسمع الاجابة
6: ان شاء الله. شكرا لك.
0: حياكم الله. مجددا فضيلة الشيخ يوسف ابو حسين مفتي محافظة مادبة، اهلا ومرحبا.
1: حياكم الله. يا مرحبا، اهلا وسهلا.
0: نريد يعني توضيح يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: أما يخشى.
0: نعم. أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار.
1: نعم.
0: يعني صحة الحديث وما المقصود؟
1: نعم، هذا الحديث حقيقة حديث صحيح في البخاري ومسلم.
0: نعم.
1: وهذا الحديث صحيح، لكن يجب أن نتأنى عند بيان هذا الحديث.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذا الحديث صحيح أولا. اثنين، ليس لمن سهى وسبق الإمام، إما الذي يتعمد ذلك، هذا واحد. اثنين، بعض الـ يعني شراح الحديث قالوا أنه المقصود فيه يعني بيان شدة الوعيد، يعني فيؤخذ ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من ترك الجماعة أذهبنا إلى أقوام تركوا صلاة الجماعة وحرقنا على بيوتهم. المقصود هنا الحث على صلاة الجماعة. وهنا الحث على عدم رفع رأس المصلي ومسابقة

0: الإمام، وهذا يبين على أن المسلم عليه أن يتابع الإمام في حركاته. وأيضا بعض الناس قال كذلك لا مانع من وقوع ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، وعلى هذا الإنسان المكرم أن يلتزم، أن يلتزم بالصلاة وأن يتابع الإمام. المأموم يتبع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا طبعا رفع فارفعوا، إلى آخر الحديث. ثم قال أيضا في حديث آخر إذا كبر الإمام فكبر واطمئن، ثم إذا ركع فاركع مطمئنا، ثم إذا رفع فارفع مطمئنا، وإذا ما سجد فزع، إلى آخر الحديث. فالمقصود لابد من متابعة الإمام. فإذا الإراد بهذا الحديث اللي هو الأمر، يعني إراد الوعيد بالأمر الذي يحصل إذا تعمد الإنسان أو استهتر بمثل هذا الفعل بمسابقة الإمام والرفع قبل الإمام. لكن لا يتنافى هذا مع كرام تكريم الإنسان وكرامة الإنسان، لا بالعكس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يسابق هذا الإنسان الإمام، وأن لا يرفع رأسه قبل الإمام، وفي ذا سواء كان أمر معنوي أو أمر حقيقي، حقيقة ليس على الله ببعيد، الله على كل شيء قدير. فهذا لا يتنافى حقيقة مع كرامة الإنسان وتكريم الإنسان، لأن الله عز وجل قال يا بني آدم، يعني الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وزقهم الطيب وتفضلهم على كثير من خلقنا تفضيلا.
1: الإنسان مكرم، وهذا لا يتنافى مع هذا الحديث.
0: نعم. قالوا يعني حقيقة في المغني عن أحمد أنه قال في رسالة ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، يعني تصور قال أنه يعني تبطل صلاته في رواية للإمام أحمد. فالمقصود بذلك أن الإنسان يلتزم بمتابعة الإمام، وأن لا يسبق الإمام في الرفع من الركوع، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير.
0: وهذا طبعا في وعيد، لكن إن حمل على الأمر المعنوي أو الأمر الحقيقي فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير.
1: جزاكم الله خير. لمس المرأة يفسد الوضوء؟
0: نعم
1: طبعا، هو بتحدث أنه بعمل، بحكم العمل.
0: نعم، في عندنا لمس وفي عندنا مس.
1: نعم.
0: المس يتعلق بالفروج، واللمس يتعلق ببشرة الإنسان.
1: نعم.
0: فالإنسان إذا لمس الرجل المرأة سواء كانت زوجته أو امرأة أجنبية ممن يعني تحله، يعني الآن الحرمة المؤقتة مس امرأة محرمة حرمة مؤقتة ينقض الوضوء، لكن أمك خالتك عمتك المحرمات حرمة مؤبدة سواء بالنسب أو الرضاع أو بالمصاهرة، فهذه لا تنقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء من الزوجة أو أي امرأة يحل الزواج منها حتى لو كانت زوجة الغير. فبالتالي إذا لمس يده يد امرأة فعندئذ انتقض وضوءه. أما بالنسبة للفروج، يعني أحيانا المرأة تذهب إلى طبيبة نسائية، هنا الماس دون الممسوس ما يتعلق بالهروج، ينتقض وضوء الماس دون الممسوس سواء من قبل أو دبر، والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة لكفارة اليمين فضيلتك، بالبداية
0: الله عز وجل قال فكفارة إطعام 10 مساكين أو أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. الإطعام
1: إحنا الآن عنا إخراج البدل، جواز إخراج البدل، القيمة.
0: نعم، يجوز إخراج
1: إذا أراد الإطعام. ما
0: نعم.
1: كيف تقدر الكمية؟
0: تقدر الكمية من 700 إلى 800 غرام عن لكل فقير.
1: نعم.
0: يعني من 7 إلى 8 كيلوغرام من الرز أو القمح أو يعني ما يقتات ويدخر حقيقة. إحنا عندنا معتمد تقريبا القمح والطحين.
1: نعم.
0: بالتالي دائرة الإفتاء حددت كفارة اليمين 10 دنانير.
1: يعني يخرج القمح أو ال
0: يا إما أن يخرج 8 كيلو رز أو قمح
1: ني ولا مطبوخ.
0: نعم، يخرجه للفقراء، يعني اما كيف بده يطبخ، بده يطبخ ويوزع مطبوخ، يعني بده يحدد بده يطبخ 8 كيلو رز ويوزع، لا يوزعه الني افضل، او مالا نقدا افضل، لانه انفع للفقير، والله تعالى اعلم.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه منكم فضيلة الشيخ، يعني الموضوع يعني بالتراضي بالموافقة جميع الأطراف، وفي حكم عمله يوم الجمعة يداوم يوم الجمعة.
0: نعم.
1: واستأذن من صاحب العمل أنه وقت الصلاة يذهب لأداء الصلاة.
0: نعم.
1: البقية تبيعوه.
0: نعم، وحقيقة ما يتعلق بالعمل.
1: نعم.
0: يعني يستحب أنه هالعمال يتقاسموا، يعني جمعة أنا أناوب، والجمعة الثانية تتناوب، والجمعة الثالثة تتناوب مجموعة ثالثة.
1: نعم.
0: حتى لا ينقطع المسلم عن صلاة الجمعة حقيقة.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه هو أيضا مطالب أنه يقف في هذا المكان، خاصة الله يعطيهم الصحة والعافية، ما يتعلق بالأمن والحماية والأمور هاي لابد أن يكون هناك إنسان. فيعني يتبادل هؤلاء الزملاء العمل بحيث أنه كل أسبوع تروح مجموعة لصلاة الجمعة
1: بالتناوب. نعم.
0: بالتناوب.

0: بالنسبة لهذا الذي استأذن هو المأذون له فقط بأن لا يخصم عليه الساعة، لكن هو وجه الآخرين إلى ضرورة أخذ الإذن من صاحب العمل أو التناوب أو أن يخصم من ساعات عملهم. وهذا التوجيه حقيقة يتطابق مع ضوابط الشريعة، لأنه الإنسان أنت مطالب بساعات عمل معينة، فعندما تغيب ساعة يجب أن تخصم. هذا الرجل استأذن فأذن له من صاحب العمل، أما الباقي ما أذن لهم. فقال لهم هذا الرجل الذي أذن له: اذهبوا إلى صاحب العمل واستأذنوا، وإلا أخصموا الساعة من ساعات عملكم. هذا حقيقة ليس فيه إلا الخير، يعني يتطابق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير، وربما نعود إلى الاتصالات الهاتفية، يعني بعض ما زال لدينا بعض الوقت، نعود إلى الاتصالات الهاتفية. حلف يمين على ابنته ألا تذهب أو ألا تركب في سيارة معينة وذهبت، ماذا يترتب عليه؟
0: الآن حنث بهذا اليمين وعليه كفارة اليمين التي ذكرناها، وهي 10 دنانير، يعني وزعن على إما على فقير أو 10 فقراء.
1: نعم. جزاكم الله خير. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. نعود للاتصالات.
2: عليكم السلام، كيفك يا شيخ؟
1: الله يسلمك.
2: بدي أسأل الشيخ بعد إذنك سؤال.
1: تفضل.
2: يمكن هو اليوم بالحلقة هاي ثالث سؤال حلفان يمين. نعم. بس أنا اليمين اللي حلفته حطيت إيدي على المصحف، حكيت قلت أقسم بالله العظيم ما بحط الدخان بثمي لرمضان، لواحد رمضان السنة الجاي، هذا الحكي برمضان الماضي.
1: نعم.
2: وما دخنت، بس معاي شخصين حلفوا نفس اليمين حلفته، حطوا إيدهم على المصحف وراحوا دفعوا 10 دنانير كفارة ورجعوا دخنوا. شو الحكم؟ هل اليمين على المصحف تدي حط إيدك على المصحف نفس اليمين اللفظ والله ما بدخن، ولا إله حكم آخر حط إيدي على المصحف؟
1: تسمع. شكرا لك، حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليك السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله
3: دكتور. أنا شيخ، أنا أدق أوبر ولا أدقني بنت، يعني ماني عارف، ما ألقى رجال، يعني الصيدليات خاصة.
1: نعم.
3: شو علي حكم يعني؟
1: طيب تذهب يعني أنت يومي تأخذ الإبرة في الصيدلية؟
3: لا مش يومي، يعني بعض مرات 4 أيام، بعض مرات أسبوع، بعض مرات متقطع.
1: طيب
0: سلامتك.
1: سلامات، وتسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يحفظك،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. سبعة وأربعين مئتين وواحد وسبعة وأربعين مئتين واثنين هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي واسمعينا من خلال الهاتف.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: والله يا أخوي أنا أنا الحمد لله من المحافظات على الصلاة الحمد لله.
1: الله يتقبل.
4: بس أنا مشكلتي إني كل صلاتي يا دكتور جهرية، ما بعرف أصلي صلاة سرية، سواء ظهر سواء عصر سواء سنن نوافل.
1: ترفعي صوتك.
4: صلاة جهرية يا أخوي.
1: نعم.
4: يعني بس أنا بسمع نفسي، يعني ما بسمع غيري، بكون بصلي لوحدي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بسمع نفسي حتى أكون يعني في خشوع.
1: نعم.
4: وأتذكر شو قرأت في الركعة الأولى والركعة الثانية.
1: الله يتقبل.
4: علي إذن.
1: الله يتقبل، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: كل الصلوات بتطلع معي جهرية بصليها يعني.
1: الله يتقبل، واضح السؤال، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: عفاكم الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء. وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية فضلك الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: أغلبك سؤال بالله بشكل عام، يعني هو هلا رعاية الأيتام، أنا عندي أيتام 2 شباب بقوم برعايتهم رعاية، يعني ساكنين طابق معي بنفس العمارة، وبقوم برعايتهم، بجيهم مبلغ من المال، هم شباب يعني مش صغار، بدرسوا 2 بالكلية وبالجامعة.
1: نعم.
5: وأقوم برعايتهم، بجيهم فلوس وأنا بكون يعني عن طريقي مثلا الفلوس هاي بتيجي، وهم بيعرفوا فيهن وشو بحتاجوا مصاريف وبحتاجوا أمور، يعني بقوم برعايتهم. الأجر نفسه زي كفالة اليتيم يعتبر.
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: وسؤال ثاني بالله سمح.
1: تفضل.
5: هلأ الذنوب الإنسان الواحد أي

0: ايام الشباب والطيشان اللي ارتكبها، استغفرنا وتبنا الله، يعني مش الذنوب الكبيره يعني، بس الواحد بيظل يجي تانيب الضمير انه ليش مثلا كذا، ربنا يعني راح يغفر لنا الذنوب هاي، يعني في طريقه مثلا عدم الرجوع للذنب او الاستغفار منه
1: شروط التوبة. نعم
0: في مثلا سبقه او كفارات ايش زي هيك ولا مش موجود، بس الاستغفار والعدم العوده للتوبه شروط التوبه.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: يلا يعطيك العافيه، شكرا لك.
1: عافاكم الله. فضيلة الشيخ، الأخ الكريم أقسم على كتاب الله الكريم
2: نعم
1: ألا يقوم بفعل معين.
2: التدخين،
1: نعم
2: الأخ، أولا نقول له أن الدخان حرام، الأصل أن يمتنع عنه دون أن يقسم بالله عز وجل ودون أن يضع يده على المصحف، الأصل الإقلاع عن الذنب.
1: نعم.
2: هذا في الأصل. اثنين، لو حلف أقسم بالله ويضع يده على المصحف، هنا وضع يده على المصحف هنا عظم كتاب الله عز وجل، والأصل أن لا يضع يده على المصحف إلا للضرورة، أمام القاضي، أمام يعني شهادة إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: لكن بما أنه وضع يده على المصحف وحلف ثم حنث بيمينه، فهذا يلزمه كفارة ويلزمه الاستغفار والتوبة، لأنه وضع يده على كتاب الله عز وجل، وهذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فعليه التوبة
1: كفارة
2: وعليه
1: وتوبة.
2: الندم، وعليه أن يكفر عن يمينه عشر
1: كفارة
2: دنانير
1: يمين
2: لأسرة نعم فقيرة.
1: جزاكم الله خير. إعطاء الحقن المرأة للرجل
2: نعم
1: للضرورة،
2: إذا لم يجد رجل أن يعطي هذه الإبرة واضطر، ما لا مانع إن شاء الله، مع يعني مراعاة الضوابط الشرعية، ألا يرى يعني لا ترى عورته، أو لا إلا فيما إذا مكان يعني بارز. للضرورة يجوز، يعني للضرورة، حتى لو كان في موضع آخر تغطي على حسب يعني غطي جسمه، ويدق الإبرة في المكان المطلوب يعني أن توضع هذه الإبرة، سواء عضلية أو في الإلية أو في أي مكان، بشرط أن لا يكون هناك يعني تمادي في كشف العورات، يعني حسب الضرورة وحسب الحاجة، إلا إذا لم يجد رجلا طبعا.
1: نعم جزاكم الله خير. الجهر نسأل الله أن يتقبل منها، تجهر في عفوا في صلاتها،
2: أولا نطمئنها أن صلاتها صحيحة ولا يترتب عليها شيء، لأن الجهر بالجهرية والسر بالسرية هي هيئة من هيئات الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة، إنما من السنة أن تسر بالسرية وتجهر بالجهرية، من السنة، فإن فعلت ذلك أجرت، وإن لم تفعل ذلك صلاتها صحيحة، لأنها لا تستطيع أن تستحضر يعني الخشوع، ولا تستطيع أن تحفظ ما يعني الفاتح إلا إذا جهرت بها، فصلاتها صحيحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولها القبول.
1: اللهم آمين. لا يعني الأجور كبيرة وعظيمة المترتبة على كفالة اليتيم، لكن هو الأخ السائل الآن القيام على شؤون
2: نعم
1: اليتيم، هل نعم يعني هو نفس الأجر؟
2: هو الآن يتكلم عن إعانة البالغين،
1: نعم
2: يعني جماعة ما عندهم دخل فيرعى هؤلاء البالغين، في هم كانوا أيتام،
1: نعم
2: فالآن وصلوا سن البلوغ ودخلوا الجامعات والكليات،
1: نعم
2: هذه الرعاية يؤجر عليها وله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، سواء أنفق من ماله أو استقبل الأموال وأنفق عليهم ورعاهم ويعني دار باله عليهم وخدمهم، ويؤجر على ذلك،
1: نعم
2: لكن أجر اليتيم أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نعم أجر كفالة اليتيم أعظم من أجر رعاية البالغين،
1: نعم
2: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى، وقال عليه الصلاة والسلام خير بيت من المسلمين بيت فيه.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير نختم بهذا اللقاء المبارك بعجالة، نسأل الله أن يتقبل منه وأن يتوب عليه، يسأل عن ذنوب الماضي،
2: إذا كانت هذه الذنوب متعلقة بحقوق الخلق فلا بد من إعادة الحقوق لأصحابها أو طلب المسامحة منهم مع التوبة والندم على ذلك وعدم العودة لمثل
1: نعم
2: ذلك، وإذا كان الأمور متعلقة فيما بينه وبين الله يعني من حقوق الله عز وجل فعليه أن يتوب، وتوبة النصوحة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يشترط في ذلك الندم
1: نعم
2: عدم العودة إلى هذا الذنب، ثم أيضا
1: توبة بشروطها
2: نعم أن يصر على فعل الطاعات، وكذلك هو أشار إلى شيء اللي هي هل ينفق ويتصدق، نعم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
1: جزاكم الله خير. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، شكرا لكم فضيلة الشيخ.
2: عفوا يا سيدي، الله يحفظك،
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، مجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمام.

0: شكر الموصول للزميلة أمان الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو مكان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
6: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب.

0: بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا

0: تعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية في مدارس الوطن العربي. معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وعبر شاشة قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب والتابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في هذا اللقاء الجديد والمتجدد من برنامج من دور القرآن الكريم، حيث سنكون اليوم بصحبة عدد من الطلبة الدارسين في دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش والتابعة لمديرية أوقاف محافظة جرش. وفي البداية اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الشيخ زكي فالح الرماضنة المشرف على هذه الدار، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله.
1: بارك الله فيك، حياكم الله أخي الكريم.
0: كما يسرنا أن نرحب ببعض الطلبة الدارسين في هذه الدار وهم على التوالي: الطالب صلاح أمجد صلاح جردات، والطالب أسامة محمود خلف الرواشدة، والطالب أمير علاء الدين الرماضنة، والطالب معتز بهجات جميل الرمضان. فأهلا ومرحبا بكم جميعا وحياكم الله.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: في البداية فضيلة الشيخ، إن شاء الله نقرأ سورة الفاتحة قراءة جماعية بنية التوفيق لهذه الأمة وبنية التوفيق لقيادتنا الهاشمية المباركة راعية العلم والعلماء وحامية حمى الإسلام في هذا البلد الطيب المبارك. تفضل، بارك الله فيك.
1: إن شاء الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. فضيلة الشيخ زكي فالح الرمادنة المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. ويا حبذا لو عرفتنا على هذه الدار من حيث التأسيس والدور الذي تطلع به في خدمة كتاب الله عز وجل ضمن المجتمع المحلي لمنطقة الكتة، تفضل بارك الله فيكم.
2: الله حفظك الله يا سيدي، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأكرم الذي نصح لكل الأمم، وآله وصحبه الكرام القمم. أتقدم بادئا ذي بدء بالشكر الجزيل إلى فضيلتكم دكتور علي المناصير، بارك الله فيكم،
1: حياكم الله يا سيدي،
2: وإلى هذه القناة الإعلامية الإسلامية بكل كوادرها على هذه الاستضافة لطلبة دار القرآن الكريم في بلدة الكتة في محافظة جرش، راجين الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والأمان.
1: آمين.
2: ويحفظ أمتنا ويحفظ جيشنا وبلدنا ويحفظ رجال أمننا.
1: آمين.
2: في ظل الراية الهاشمية وعميدها جلالة الملك المفدى عبد الله بن الحسين حفظه الله.
1: آمين.
2: اللهم آمين.
1: آمين.
2: سيدي، هذه الدار والحمد لله رب العالمين تأسست في بلدة الكتة في المسجد العمري بموافقة معالي وزير الأوقاف الأكرم الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة بتاريخ 7/12/2022، وبوشر العمل بها في نفس الشهر،

0: وهنا الشكر موصول إلى مديرية أوقاف جرش ممثلة بمديرها فضيلة باسم الزعبي المحترم. وهنا أيضا أخص بالشكر فضيلة الشيخ حسام الرفاعي بيض الله وجهه معلمي وشيخي، ومن قبله شيخي ومعلمي أيضا الشيخ إبراهيم أحمد عبد المحسن من بلدة الكتة على ما بذلوه معي في أيضا تعليمي. وعلى فكرة دكتور هم يعني أعلى مني وأكبر مني منزلة، ولكني ولدت قبلهم
1: ما شاء الله
0: الحمد لله، يعني هم بمثابة أبنائي.
1: نعم
0: نعم بالعمر.
1: لكن كيف القرآن يرفع يعني؟
0: نعم نعم يرفعهم. نعم هذا القرآن يرفع أقواما ويضع آخرين. نعم
1: إن شاء الله أنه إحنا نكون وأنتم والسامعين ممن يرفعهم القرآن.
0: اللهم آمين
1: إن شاء الله في هذه الدار وفي دار.
0: نعم بارك الله فيك.
1: من حيث عدد الطلبة الدارسين في هذه الدار؟
0: من حيث العدد دكتور الآن إحنا عندنا حوالي 40 طالب أو يزيد قليلا في جميع المستويات. مستوى أول وثاني وثالث وإجازة، ومنهم لو أتيحت له الفرصة لأصبح مشرفا
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: فهذا حيث الأعمار الله. هل تقتصر على الأطفال أم هي
0: لا لا جميع الأعمار. نعم هذه الدار لجميع الأعمار. الآن في عنا ناس يعني يدرسون ويقرؤون معنا بعد صلاة الفجر كل يوم والحمد لله الله. رب العالمين نقرأ جزء كامل ونعطي بعض الأحكام لأنهم كبار، وأيضا هؤلاء الكبار يعني ليسوا كبارا في السن كثيرا ولكن في منهم شباب كمان يعني شباب بالجامعات الحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
0: وإياكم إن شاء الله.
1: الطالب صلاح أمجد صلاح جرادات، كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: 10 أجزاء.
1: أنت حاصل على مستوى الثالث كما قيل، مبارك إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل يعني لك التوفيق في قابل أيامك بحيث تنال يعني الإجازة من وزارة الأوقاف والشؤون المقدسة الإسلامية. قيل لي بأنك قد يعني حضرت خطبة
2: نعم
1: عن
2: دور
1: فضل
2: الشباب.
1: دور الشباب
2: عن دور الشباب في الإسلام.
1: نعم خلينا بالله نسمعها.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له بعد الله وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الشباب في كل أمة هم قلبها النابض ودمها المتدفق وعصب حياتها وسر تقدمها وعنوان نهضتها. لذلك فقد أولى الإسلام عناية كبيرة بشريحة الشباب، حيث كانوا أسرع شرائح المجتمع استجابة للدعوة الإسلامية، فقد دخلوا في دين الله أفواجا. إن الشباب هم أعظم ثروة في الأمة، فثروة الأمة ليست في الذهب الأبيض ولا في الذهب الأسود، إنما في الإنسان، فهو أغلى من كل شيء وأعظم ما يكون الإنسان في حالة الشباب، لأن حالة الشباب هي مرحلة القوة والعطاء. فالشباب قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أيها المسلمون، لقد حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على العناية بالشباب وإعدادهم إعدادا جيدا، فقال: إن الله لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة، أي شذوذ وانحراف. وبين مكانة الشاب الملتزم بالطاعة لله والعبادة له، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. ويبين عليه الصلاة والسلام أهمية هذه المرحلة وما يترتب عليها من تبعات ومحاسبة ومسؤولية.

0: أمام رب العالمين، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه. عباد الله، ما أحوجنا نحن والعرب والمسلمين إلى أن نعرف دور شبابنا، وأن نعرف أهمية هذه المرحلة وما يترتب عليها من تبعات ومسؤولية، خاصة يوم القيامة حينما تنصب الموازين وتنشر الدواوين. لذلك يجب علينا أن نرفق بالشباب، وأن نحسن توجيههم إلى طريق الخير والرشاد، وألا نكون عونا للشياطين عليهم، بل يجب علينا أن نحببهم في ديننا الإسلامي، وأن نرغبهم في المساجد، وأن نشجع على الأخلاق الفاضلة. فالإسلام لا يحارب الشهوة أو الغرائز، لكنه يعمل على تهذيبها ضمن الأطر الشرعية. فقد حرم الإسلام الزنا وأوجد البديل وهو الزواج، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فحفظ النسل من أهم ما دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف، حيث اتفق علماء أصول الفقه على ضرورة صيانة الأركان الضرورية للحياة البشرية.
1: نعم، احنا الله يعطيك العافية ويبارك فيك، بس عشان وقت البرنامج الله يكرمك يا شيخ صلاح وجزاك الله، وإن شاء الله أن نراك في قابل الأيام، يعني من أشهر خطباء وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية في مساجد المملكة. شيخ صلاح، بالمناسبة كم تبلغ من العمر؟
2: 15 عام.
1: 15 عاما، وكذلك الأمر تحفظ 10 أجزاء وحاصل على المستوى الثالث من وزارة الأوقاف. طيب، حبذا يا شيخ صلاح لو أسمعتنا شيئا من كتاب الله عز وجل، تفضل، بارك الله فيك. أعوذ

شديدا. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن

على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وجزاكم الله خيرا يا شيخ صلاح أحمد أمجد صلاح جرادات على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة الإسراء. فضيلة الشيخ زكي فالح رمضان المشرف على هذه الدار، يعني ما رأيك في تلاوة يعني طالب صلاح؟
1: الحمد لله، بارك الله فيك يا شيخ صلاح على هذه التلاوة الطيبة، والحمد لله قراءته يعني متقنة بإذن الله
0: ما شاء الله،
1: يعني في بعض الرتوش، ولكن إن شاء الله سنعمل على إزالتها في قادم الأيام، حيث أنه ما زال على مقاعد الدراسة في هذه الدار والحمد لله رب العالمين، وسيتقدم بإذن الله إلى
0: الإجازة
1: امتحان الإجازة إن شاء الله في شهر 2 السنة القادمة بإذن الله
0: إن شاء الله تعالى. الشيخ أسامة محمود خلف الرواشدة، كيف حالك يا

0: أسامة.
1: الحمد لله.
0: كم تبلغ من العمر الآن؟
1: 14 عاما.
0: وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
1: 3 أجزاء.
0: 3 أجزاء. طيب يا أسامة، أنت محضر قصيدة عن فضل القرآن الكريم؟
1: نعم.
0: أسمعنا إياها بالله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشاعر لحفظة كتاب الله: طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة، لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فبه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاته متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ، حتى تكون لما حفظت مطبقا. يا أمة القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعوره كي لا نغرق. ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا، وثقي بوعد الله أن يتحقق.
0: الله يجزيك الخير يا أسامة. أسامة، بدك تسمعنا شيء من كتاب الله عز وجل أيضا، من أين ستقرأ لنا؟
1: من سورة الصف.
0: يا تفضل، بارك الله فيك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز.

0: قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، بارك الله بيك. ابننا أسامة محمود خلف الرواشدة على هذه التلاوة المباركة من سورة الصف. فضيلة الشيخ زكي فالح الرمادنة، مشرف على دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة، ما رأيك في تلاوة الطالب أسامة الرواشدة؟
2: الحمد لله، طالب أسامة من الطلاب المتميزين بالتلاوة والحمد لله، ولكن يعني عنده الغنة، يعني يستعمل الغنة كثيرا. إن شاء الله يعني
1: في غير
2: سنعمل على
1: محلها.
2: نعم الغنة في غير محلها.
1: نعم.
2: نعم الغنة في غير محلها، وهذا يعني إن شاء الله سنعمل على تفاديه في
1: إن
2: المستقبل
1: شاء
2: إن
1: الله.
2: شاء الله.
1: وبالمناسبة حاصل على المستوى الأول.
2: نعم حاصل على المستوى الأول. نعم
1: نعم، ما شاء الله،
2: ما
1: نتمنى
2: زال
1: لك
2: الطريق
1: التوفيق يا
2: أمامه.
1: شيخ أسامة في قابل أيامك مع القرآن الكريم، وإن شاء الله إنك تكون من حفظته.
2: إن شاء الله.
1: الطالب أمير علاء الدين الرمادنة،
3: نعم.
1: كيف حالك يا أمير؟
3: الحمد لله.
1: كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: جزئين.
1: وكم تبلغ من العمر؟
3: 13 عاما.
1: ما شاء الله، أنت حاصل على المستوى الأول.
3: نعم.
1: نعم ما شاء الله. طيب، من أين ستقرأ علينا
3: سورة
1: من كتاب
3: الرحمن؟
1: الله عز وجل؟ من سورة الرحمن.
3: نعم.
1: تفضل، بارك الله فيك وفي والديك.

0: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ زكي الرمان، الله يكرمك، المشرف على هذه الدار، ما رأيك في تلاوة ابننا أمير؟
2: الحمد لله، أمير إن شاء الله تلاوته طيبة ومباركة، ويعني حاصل على المستوى الأول.
1: نعم.
2: من حيث أنه حاصل على المستوى الأول، وهذه التلاوة يعني تلاوة كثير فيها إتقان وفيها جمال، والحمد لله رب العالمين، ومخارج حروف طيبة والحمد لله
1: إن شاء الله.
2: ولكن ينقصه بعض الأشياء، يعني إن شاء الله مع المستويات بتقدم إن شاء الله، بكون أكثر إتقانا للتلاوة بإذن الله
1: إن شاء الله
2: إن
1: تعالى.
2: الله تعالى.
1: الطالب معتز بهجات جميل رمضان، كيف حالك يا معتز؟
3: الحمد لله.
1: كم تبلغ من العمر؟
3: 12 سنة.
1: 12 عاما ما شاء الله. وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: 25 جزءا.
1: نعم، تحفظ 25 جزءا من كتاب الله عز وجل. أنت طبعا من إخواننا السوريين، يعني اللي عايشين بالأردن، حياك الله يا معتز. من أين ستقرأ علينا؟
3: من سورة القاف.
1: حياك الله، أسمعنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى

0: صدق الله العظيم وجزاك الله خيرا يا معتز بهجات جميل الرمضان الطالب في دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش والتابعة لمديرية أوقاف جرش على هذه التلاوة المباركة من سورة ما تيسر لك من سورة قاف. فضيلة الشيخ زكي الرمادي المشرف على هذه الدار، ما رأيك في تلاوة ابننا معتز؟
1: الحمد لله، الطالب معتز حاصل على المستوى الثالث
0: ما شاء الله،
1: ويعني منذ سنتين يعني كان عمره 10 سنوات حصل على المستوى الثالث والمستوى الأول وهو بالصف الثاني
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وهو الحمد لله كما سمعت وسمعوا الإخوة الموجودين يعني تلاوته طيبة ومباركة والحمد لله رب العالمين، وسيتقدم إن شاء الله للامتحان في شهر 2 السنة القادمة
0: الإجازة.
1: للإجازة
0: إن شاء
1: الله.
0: الله
1: تعالى
0: نتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. الحمد لله.
0: طبعا هو أيضا سمشارك في المسابقة الهاشمية،
1: المسابقة الهاشمية نعم، بالسنة الثانية على التوالي مشارك في المسابقة الهاشمية، ونرجو له في هذا
0: إن شاء الله
1: في هذا العام إن شاء الله الفوز بإذن الله تعالى.
0: آمين. فضيلة الشيخ زكي، يعني نختم إن شاء الله هذا اللقاء مع فضيلتك ومع الطلبة الدارسين في هذه الدار بجزء ما تيسر لنا من كتاب الله عز وجل من خلال قراءة جماعية ختمة قرآنية والمنبثقة عن المبادرة الملكية لختم المصحف الشريف في جميع مساجد المملكة ودور القرآن الكريم فيها والتي أطلقها جلالة الملك المعظم.
1: نعم.
0: تفضل يا سيدي.

وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق.

صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وجزاكم الله خيرا على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لكم من

0: سورة هود ضمن المبادرة الملكية لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء الذي جمعنا مع طلبة دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش والتابعة لمديرية أوقاف محافظة جرش. وأشكر فضيلة الشيخ زكي فالح الرمادنة المشرف على هذه الدار، وأشكر كذلك صحبه الكرام من الطلبة الدارسين في هذه الدار، الطالب صلاح أمجد صلاح جرادات، والطالب أسامة محمود خلف الرواشدة، والطالب أمير علاء الدين الرمادنة، والطالب معتز بهجات جميل الرمضان. لكم تحية أيها الإخوة الكرام على حسن المتابعة من خلال أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، ومن خلال شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على الفيسبوك واليوتيوب ضمن هذا البرنامج من دور القرآن الكريم. ولكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وأوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق

ورائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

العظيم إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
6: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
7: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06 400

0: 102-88-99 معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد.

0: الملكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء، بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثيقة.

0: كل عظامي بتوجعني.
1: هاي وصفة طبية وسلامتك.
0: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
1: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
0: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
9: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
9: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
9: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبدأ. نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسأل

0: عنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد

0: قبل الله منكم جميعا.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد أن وفقنا الله عز وجل والحمد لله، انتهينا من باب سجود السهو ورأينا كم فيه من المسائل الدقيقة التي تحتاج منا أن نسمعه مرة بعد مرة حتى نفهمه. والإشكال في ذلك أنه يحصل منا جميعا كثيرا، خاصة في هذا الزمان، يعني يكثر منا وقوع سجود السهو، فيكون واجب على كل مسلم أن يتعلم متى يجب عليه سجود السهو، سواء في الشك في تركه لواجب من واجبات الصلاة فيتعلم متى يجب عليه، حتى يجبر صلاته، لأنه إن لم يأتي بسجود السهو تكون صلاته ناقصة، وهذا النقصان في الصلاة يجعله يأثم بها. الآن عندنا باب صلاة المريض، اتفضل شيخ أحمد.
4: قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: باب صلاة المريض. إذا تعذر القيام لمرض حدث قبل الصلاة أو فيها صلى قاعدا يركع ويسجد، وإن تعذر أومأ برأسه قاعدا وجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إليه شيئا للسجود، وإن تعذر القعود أومأ مستلقيا ورجلاه إلى القبلة أو مضطجعا ووجهه إليها والأول أولى، وإن تعذر الإيماء أخرت ولا يومئ بعينيه خلافا لزفر

0: حاجبيه وقلبه، وإن تعذر الركوع والسجود للقيام قعد وأومأ، وهو أفضل من الإيماء قائما.
1: نستعين بالله. صلاة المريض، صلاة المريض يعني أيضا في غاية الأهمية ونحتاجها جميعا. ما منا من أحد إلا ويصيبه المرض ولو في السنة مرة مثل ما يقولون، فيحتاج في هذا الوقت أن يعرف كيف يصلي وما هي الصورة التي يجب أن يصلي بها. فابتداء نريد أن نعلم أنه الأصل في صلاة المسلم أن يكون واقفا بأداء جميع أركانها على الهيئة المعروفة لكل أحد، ولا يجوز له أن ينتقل من صورة إلى صورة كمريض إلا إذا تعذر عليه ما قبلها. فطالما أنه يقدر على الصلاة واقفا لا يصح له أن يصلي قاعدا. هذه مسألة مهمة، وكثير من الناس يظن أنه مجرد رجع مرهق من الدوام يعني أثناء العمل مساء عنده تعب فيصلي قاعدا، هذا الصلاة باطلة، الفريضة تصلى واقفة. هذا واحد. واثنان، عندنا الصلاة قائم ثم إن لم يقدر قاعد بسجود يسجد، يركع إماء ويسجد، وبالتالي لابد من السجود على الأرض. كثير من الناس وقعوا في مشكلة، ظنوا أن الصلاة على الكرسي هي صلاة قاعد. الصلاة على الكرسي هي صلاة مومئ. فطالما أنك تستطيع أن تسجد على الأرض صلاتك على الكرسي باطلة. فإذا هنا نبهنا على مشكلتين يكثر حصولهما، أنه يمكن أن يصلي قاعد مع القدرة على القيام فتكون صلاته باطلة، والصورة الثانية أنه يقدر على السجود ومع ذلك يصلي على الكرسي فتكون صلاته باطلة لأنه ترك صلاة القعود إلى صلاة الإيمان. طيب، فلا ينتقل إلى المرحلة الثانية الصلاة وهي للمريض إلا إذا كان عاجزا عن القيام، وهذا العجز حكمي وحقيقي. الحقيقي شخص مقطوع رجليه، شخص مشلول وما شابه ذلك، فهو لا يقدر إلا على الصلاة قاعدة. فإذا هذا عنده عجز حقيقي لفقدان آلة أو شلل وما شابه ذلك. والصورة الثانية هو العجز الحكمي، عنده مرض، والمرض نذكركم به كما مر معنا في الطهارة وسيأتي معنا في الصوم أيضا وفي الحج، في الصوم خاصة معنى كلمة مرض ثلاثة: تأخر، زيادة، خشية. تأخر يعني سيتأخر الشفاء، زيادة يزيد مرضه، خشية لو فعل هكذا لو سجد الأطباء يقولون سيحصل عندك مشكلة. يعني سجودك يا مسلم، سجودك سيؤدي بك إلى مرض كذا أو كذا، فلا تسجد. أنت الآن الحمد لله جيد بس أنت ضعيف، سجودك يؤذيك. مثلا مثلا مثلا عنده مفصل، ركب في رجله مفصل، هذا المفصل يعني لو أكثر السجود لا يبقى في مكانه، ينكسر يخرج من مكانه. وقس على ذلك. إذن صلاة المريض يعني رغم حاجتنا الكبيرة لها، وعادة كل بيت إن لم يكن صغير كبيت كبير

يعني مع الآباء والأجداد تجد فيه مريض وشخص يصلي بهيئة صلاة المريض، إلا أننا لا نعرفها، ويكثر السؤال عليها كثيرا، وتشيع كثير من الفيديوهات أحيانا في بيان الكيفية التي تكون عليها صلاة المريض. فإذا أول شيء تعلمناه أنني لا أنتقل إلى الصلاة قاعدا إلا إذا كان عجز حقيقي أو عجز حكمي، وبالتالي نريد أن نقف معها أكثر، نتأملها، لأنها يعني حادثة الحال وواقعة بين المسلمين دائما. ما هي الحال في هالصورة هنا ما أخوة الفضلاء؟ يعني أحيانا يكون عندنا أمراض، هذه الأمراض يعني لنقول شديدة جدا، بحيث الشخص يكون في المستشفى وملقى على السرير ولا يستطيع أن يقوم بسبب عملية جراحية وما شابه ذلك، هذا واضح الحال له، يعني الحركة عنده في غاية العسرة، فواضح بالنسبة له، واضح. أحيانا يكون مرض أقل، تذهب تأخذ علاج وأنت تتناول العلاج، مثلا عندك فلونزا وهي يعني تتفاوت من إنسان إلى آخر وترهق الإنسان وتتعبه، بحيث هو يعني عندما يقوم يكون ضعيف جسمه هزيل نتيجة الإرهاق، يبذل جهدا كبيرا، فلو أراد أن يصلي قائما سيبذل جهدا هائلا ليأتي به، وسجوده أيضا سيكون فيه يعني مشكلة له، يحصل عنده اختناق لأنه أصلا مريض وما في عنده طاقة. أنا قصدت بكلامي أنه ممكن ننتقل لصلاة المريض حتى ولو كنت أتعالج في البيت في مرض، لكن هذا المرض أرهقني وأتعبني، وبالتالي بسبب لو أنني سجدت سأبذل جهدا زائدا، يعني قمت وسجدت وهذا يؤخر برئي، وأحيانا يعني قدرتي على القيام بهذا الفعل ضعيفة، فمثل هذا أيضا ينتقل. فإذا سواء كان أمثال الفلونزا لمن يعني يحصل لديهم وتكون فيها إرهاق بحيث تفقده طاقته أو يزيد يعني مدة المرض بسبب أنه سيبقى يريد أن يصلي واقفا بالسجود، فهذا مبيح وأمثاله. سواء كان شخص في المستشفى وعنده عملية وما شابه ذلك، فيصعب عليه بسبب الأجهزة التي عليه في المستشفى أن يقوم ويصلي، وأيضا يكون عنده مثلا عملية جراحية وما شابه ذلك، فيوجد رخصة لأمثال هؤلاء. أيضا الصورة الثالثة الكبار في السن، يعني شخص تقدم في السن أحيانا يكون عنده يسمون هشاشة عظام، يعني فهو يعني ما فيها القوة أصلا عنده وما في القدرة الجسمية أنه يقف يركع يسجد، فطالما مثله أصبح له القيام والركوع والسجود فيه إرهاق زائد عن المعتاد، خلنا نحفظ هذا الضابط، يعني الإنسان العادي يبذل جهدا معينا عندما يركع، هذا تجده يبذل جهد أضعاف ذاك الشخص أو يسبب له مشكلة أخرى. فإذا إذا كان في بذل جهد كبير خارج عن الجهد المعتاد يسبب له مشكلة أخرى، فأمثال هذا يعني كبر السن هو نوع مرض أيضا، الهرم مرض هذا، فيصلي أيضا يمكنه أن يصلي قاعدا أو على حسب ما يقدر من الإمام. فإذا يعني بوقفة سريعة ذكرنا أنه المرض كالحمى

يعني وما شابه ذاك الفلونزا، هذه على حسب حال الشخص، إن كانت أرهقته فأصبح الطاقة التي يبذلها كبيرة جدا، ويأتي بالصلاة بصعوبة قائما، أمكنه أن ينتقل إلى صلاة القاعد أو المومئ. حكينا من يكون في المستشفيات. الحالة الثالثة ذكرناها الكبار في السن، يعني أبرز حالات. المسائل يمكن صور أخرى تحتاج استفتاء وتدقيق أكثر. طيب، هذا الشخص الأصل أن يصلي قائما، الآن انتقل وجاز له أن يصلي إيش؟ جاز له أن يصلي إيش؟ جاز له أن يصلي قاعدا. عندما نقول انتقل من القيام إلى القعود، هنا القعود معناه أنه يسجد. طبعا طالما انتقل إلى القعود، طالما أنه انتقل إلى القعود، إذن صار عنده إيماء في الركوع. خلاص، لأنه لا نقول له قف واركع ثم اسجد. سقوط القيام معناه تحول الركوع إلى إيماء، فصار المطالب به إيش؟ السجود. وهذا السجود لابد أن يكون على الأرض. هذا السجود لا يكون لشخص يصلي على كرسي أو كنباية أو سرير، هذا لا يكون. تقول يجعل أمامه وسادة، لا، هذا لا يعد السجود. السجود فقط ما يكون على الأرض، بحيث تكون العجز أعلى من مين؟ من الرأس، فالرأس منخفض فلا يكون إلا على الأرض. فبالتالي لو وضع طاولة طرابيزة أمامه وهو يصلي قاعدا وسجد عليها، يعني جالس على الكرسي وسجد، هل يعتبر السجود عليها سجودا؟ لا، إيماء. السجود وهيئة السجود المعتادة أن يكون على الأرض، بحيث العجز ترتفع والرأس تنزل. الذي يكون على الطاولة أمثال ذلك لا تكون العجز أعلى، وإنما الرأس هي إيش؟ الأعلى. وبالتالي يعني حتى نقول يكره، يعني ولو تنزيها، أن يسجد على طاولة أو على وسادة أو على أي شيء. خلاص، أنت فقط عليك الإيمان. نريد أن ننتبه لهذه الحالة. وعادة من يمرض أحباب الكرام يصلي إيمان، لا يصلي قاعدة. عادة من يمرض يصلي إيش؟ إيمان. ومعنى صلاة إيماء أنه يصلي على السرير، يصلي على الكنباية، يصلي على الكرسي، هاي كلها إيماء، لأنه يصعب عليه إذا كان يصلي على الكرسي أن يأتي عند السجود وينزل على الأرض. ممكن بعض الناس يفعل بس قليل، لو كان يفعل هكذا أنه جلس على الكرسي أثناء القراءة أو أثناء السجود ذهب وسجد على الأرض نقبل ونقول هاي صلاة قاعد. بس عادة 99% ممن يصلون على الكرسي والكنباية والسرير هو يصلي مومئ، فإذا هو لا يصلي قاعد، ينتقل نسميها للهيئة الثالثة، ليس قائم ولا قاعد، هو قاعد مومئ. القاعد عندما نطلقها مطلقا مقصود بها يسجد، ما معنى إذا أطلقنا قاعد يسجد؟ إذا كان يومئ نقول قاعد مومئ، نقول قاعد مومئ. فعندنا الآن صورة رابعة ذكروها، وهي أن يومئ مستلقيا. ممكن أن يكون مستلقيا على جنبه، وممكن أن يكون مستلقيا على ظهره. إذن في قاعد يومئ، القاعد المومئ، قلنا القاعد الذي يسجد يومئ في السجود ويسجد على الأرض، ما في إشكال. القاعد المومئ يجعل سجود

سجوده أخفض من ركوعه. لنفترض في الركوع ينزل 20 سنتي، يأتي للسجود ويجعل انخفاضه 30-40 سنتي، يعني يخفض هكذا 10 ثم 20، أو 20-30، أو 30-40، يجعل سجوده أقل أو أكثر إيماء من الركوع بقى.

قاعد وإنما مرتفع، يعني لنقول ارتفاع زاوية 30 20 هكذا، ارتفاع قليل، فيكون عنده ارتفاع. وهو مستلقي هكذا، مستلقي يرفع ظهره الأصل، ظهره مثلا 10 سنتي أو 5 سنتي، يحرك للإمام في الركوع والسجود يزيد 10 سنتي يعني كحركة، فيجعل بجسمه إيماء أكثر في السجود من إيش؟ من الركوع. وممكن يكون مستلقيا على جنبه ويفعل نفس الشيء، يجعل صدره إلى القبلة ويأتي بالوصف الذي قلت في سجوده، في ركوعه وسجوده. في حال عندنا إن كان لا يقدر على ذلك الإيماء بكتفيه بظهره، هل يومئ برأسه؟ يعني خاصة المومئ المستلقي، قالوا يأتي به، يعني يجوز الإيماء بالرأس، فيجعل انخفاض بالرأس 10 مثلا 20 سنتي يعني يزيد قليلا. فإذا الإيماء، الأصل في الإيماء لمن يقدر على الإيماء بالظهر أن يأتي به، فإن لم يقدر يأتي بالإيماء بالرأس، فيجزئ الإيماء بالرأس، يجزئ الإيماء بالرأس. فصار عندنا حالات أنه يصلي قاعدا على الأرض يسجد ويومئ بالركوع. الحالة الثانية أنه يصلي قاعدا، ممكن على كرسي، على كنباية، على الأرض، على السرير، ويومئ بالركوع والسجود. في هاي الحالة الثانية يومئ بالركوع إيش؟ والسجود. والحالة الثالثة إن كان لا يقدر على القعود، يمكن أن يومئ بظهره أو برأسه وهو مستلقي على ظهره أو على جنبه هكذا. طيب، هذا بيقتضي منا أن نعلم أنه يعني هذا الشخص عندما يصل إلى هذه المرحلة ويكون على السرير أو على كرسي، ممكن تكون حالات نسبتها عالية ليست قليلة، أصلا هو لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، مريض، فبالتالي السرير في المستشفى القبلة هكذا، السرير هكذا، أو ممكن بعكس القبلة السرير، والأسرة منظمة في المستشفى، لا تستطيع كلما أردت أن تصلي تدير السرير إذا كان في الغرفة 4 أسرة 6 أسرة مثلا وما شابه ذلك، يعني هذا ليس من يعني من حقك. فما الحكم الآن؟ يعني عادة المومئ خاصة لمن يكون يصلي على سرير بسبب مرض، فإنه يصلي إلى أي جهة يقدر، وليس عليه أن يتكلف، أصلا صحته ما تتحمل لا الاستدارة. والوجوب عندنا عند إمامنا الأعظم رضوان الله عليه أنه بقدرتك لا بقدرة غيرك، فليس يعني واجبا عليك أن تقول للآخرين لو سمحتم أديروني، اجعلون أقف هكذا، افعل هكذا، أنت الهيئة التي تقدر عليها بقدرتك تأتي بها. وأنا الآن على السرير متوجه إلى أي جهة أصلي، لأنني لا أقدر أن أنتقل إلى إيش؟ إلى غيره. خليني أقرأ العبارات وأرى إذا فاتني شيء من الشرح أذكره في صلاة المريض. قال: إذا تعذر القيام لمرض حدث قبل الصلاة، إذا كلامنا في مرض يسبق الصلاة، أو في مرض حصل في الصلاة، وقال مرض يسبق الصلاة، مرض في الصلاة، صلى قاعدا. إذا حصل عندك مرض وأنت الآن لا تقدر إلا على الصلاة قاعدا، تفضل صلى قاعدا. ونبه قاعدا يركع ويسجد، قلت لكم السجود جزما سيكون، السجود هنا مقصود فيه على الأرض، والركوع سيكون إيماءً.

0: والله وإن تعذر الركوع والسجود، يعني وصل لمرحلة هو لا يقدر على السجود، طبعا باب أولى، إذا لا يقدر على السجود لا يقدر على مين؟ على الركوع. ماذا قال؟ أومأ برأسه قاعدا، أومأ برأسه قاعدا وجعل سجوده أخفض من ركوعه، هذا إماء قاعد، ولا يرفع إليه شيئا. حتى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى أحد الصحابة يرفع إلى نفسه وسادة نهاه، لأنه هذه فيها إشكالية من أي جهة، أنه حركة كثيرة ممكن أن تبطل صلاتك، وما فائدة منها؟ أنت صلاتك إماء والسجود المقصود فيه سجود على الأرض، ولا يرفع إليه شيئا للسجود. إن تعذر القعود أصلا، اللي هي الحالة الرابعة الآن، تعذر القعود أومأ مستلقيا على ظهره يكون، ورجلاه إلى القبلة أو مضطجعا، ووجهه متوجه إلى فين؟ إلى القبلة، ووجهه إلى القبلة، والأول أولى أن يصلي مستلقيا لا مضطجعا على يعني شقه. يقول هنا، نعم، فهنا الآن كلمنا عن المراحل أو الصور التي تكون فيها صلاة الإيمان. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون، رواق الحنفية، الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
5: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
6: وين هالغيبة يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
6: أنت

0: دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن اسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وباعلى المواصفات والمساحه اللي بدك اياها.
1: بس انا ما معي كاش.
0: يا رجل، اسكانات ناصر حمدان عنده ميزه الاقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطه البنوك، وما بتدفع اي شيء زياده وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا انه اسكانات ناصر حمدان بيت الامان.
0: قسط قسط قسط مع اسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الامان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
0: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبنضبط.

0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني،
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: الصبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ومن

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

يا إلهي، الحمد لله. اللهم إني أسألك العفو قبل العافية، وأسألك العافية في ديني قبل بدني، وأسألك القوة في بصيرتي قبل بصري، وأسألك الشفاء من الآثام قبل الشفاء من الأسقام. يا من جعلت لكل داء دواء، وجعلت داء الأجسام ابتلاء، اصرف عني البلاء وعجل بالشفاء. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إلهي، لك الحمد في كل ما قضيت، فكل قضائك خير لي ورحمة خفية لا تدرك. فإن أردت بي خيرا فألهمني الشكر، وإن قدرت لي بلاء فألهمني الصبر، وامن علي بلطف قضائك يا خفي الألطاف. اللهم إني أعوذ بك من بلاء الدنيا والآخرة، وأسألك تمام النعمة والصحة في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة، واجعلني لقضائك صابرا ولنعمائك شاكرا. اللهم إني أسألك العافية واليقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: دعاء الغروب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الغرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتمُ.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

مصرعا يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سجدة. الله أكبر. ومن

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: انت بتعرف انه في عندي 10 كمان رجل جداد، حتى هذا مأمون إخبارية جاب لي المسؤولية هذه، جاب لي واحد
1: سيبك من كل هدول، خليك
0: على طول خلص أمس.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء

0: صوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: فتاوى على الهواء.
1: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعبنة في الإعداد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك دكتور محمود وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
1: حياكم الله ونفع بكم إخوتي الكرام. لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك يا دكتور محمود؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: يوسف الشتسين، الله يا رب يطول عمره ويخلينا إياه.
1: الله يسلمك، حياكم الله.
2: أفاضل والله، بارك الله فيهم، برنامج شتاوي ما بقصر أحد والله.
1: حياكم الله. تفضل سؤالك.
2: السؤال، التعامل مع البورصة حلال أم حرام؟ يعني مثلا واحد بيشتغل مع البورصة يعني على الأسعار، حلال ولا حرام؟
1: يعني طب في جزئية، يعني هذا السؤال عام، في جزئية معينة، استفسار معين.
2: مثلا بيشتري مثلا شغلة بضاعة وبخليها لما تتخبى ولما ترفع البورصة بصير يرفعوا الأسعار.
1: تسمع
2: يعني مثل المكاسب هاي حلالا أم حراما؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: والسؤال الثاني يا سيدي الدكتور محمود، إنه إحنا والله بنعاني من هالموضوع كثير، هذا إنه هالناس بلقوا هالنفايات من نوافذ السيارات والكل متغلب معهم. والله يعني أقسم بالله يعني منظر غير حضاري، منظر نعم. والله الواحد بتضايق.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ.
2: خلينا هالبلد يدي منا هالبلد و...
1: آمين.
2: يدي منا جمالة الملك وولي العهد كمان يخلينا، يا لأنه هو بدأ بمبادرة
1: نعم
2: النظافة من الإيمان.
1: نعم، جزاك الله خير على مشاركتك، وتسمع توجيه إن شاء الله.
2: دكتور محمود شكرا لكم على هالبرنامج.
1: الله يسلمك، حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية. بس والله عندي استفسار صغير. تمام. هو بالنسبه للمسح، على انا بعرف احنا من زمان تعلمنا واحنا صغار بالمدرسه انه المسح اذا كان اي حذاء او بوت او اي شيء فوق الكعب
1: نعم.
3: يعني المسح يكون مش مضبوط. تمام، لازم يكون يعني اغلبيه تلبس البوت العادي، كل طبعا كل بوت هي تحت الكعب، عرفت كيف؟
1: نعم.
3: فبصير نمسح عليه زي هيك. انا بعرف ما بصيرش، يعني انا بمسح، يعني انا بس ما كنتش متاكد من
1: فوق الكعب ام تحت الكعب.
3: كله تحت الكعب.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله، الله يعطيك العافية.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: عليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يحييك. أنا سؤالي بس، زوج وزوجته متزوجين من 20 سنة ما عندهم أطفال.
1: نعم.
4: تبنوا طفل من جمعية خيرية، يجوز بالإسلام ولا لا؟
1: تبني أم حضانة؟ ما في تبني.
4: يعني حضان يقضوا عندهم
1: يربوه عندهم. طيب، تسمع توجيه وإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ.
4: الله
1: يعطيك العافية. حياكم. اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يجزيك الخير يا شيخ على هالبرنامج.
1: الله يسلمك وإياكم.
5: الله يسعدك شيخ. أنا الوالدة عندي مرات يعني توضي الوالد، هم عمرهم فوق 70، فهي بتكون متوضية، فمرات بيجي يعني إنها تلمس إيده أو إذره يعني أثناء الوضوء.
1: نعم.
5: فهل على وضوءها شيء؟
1: جزاها الله خير. الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: الله يسلمك.
1: حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير. طيب، نجيب عن هذه الأسئلة. مجددا فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله وبالمستمعين والمستمعات الكرام.
1: السؤال الأول الأخ المستفتي،
0: نعم.
1: التعامل مع البورصة،
0: نعم.
1: طبعا هو سؤال عام،
0: نعم. إحنا نقول أن هناك ضوابط،
1: نعم.
0: في عقود المعاملات بالأسواق المالية. إذا كانت متعلقة بعقود الأسواق المالية مثل أسهم وعملات وغير ذلك، لابد أن يعني تتحقق عليه. أول شيء أن تكون الشركة المساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة، يعني
1: نعم.
0: التاجر بأشياء مباحة. أما الشركات المختلطة وهي التي يعني مسجلة تحت سجل تجاري،
1: نعم.
0: مباحة في الأصل، إذا كانت تتعامل ببعض العقود المحرمة وبعض العقود الحلال، ف نتعامل مع هذه الـ الـ الـ الـ يعني الشركة أو هذه من حيث شراء الأسهم وبيعها. لكن في عندنا شرطين. الشرط اللي يعني أجاز التعامل أسهمها بيعا وشراء قرار مجلس الإفتاء بشرطين. قال أولا عدم تجاوز إجمالي المبالغ المقترضة أو المودعة بالربا نسبة 25%، يعني بدها تكون أقل من ذلك.
1: نعم.
0: يعني إذا 75% حلال وأقل من 25% في تعامل من القيمة الدفترية لمجموع أسهم الشركة، هذه يجوز التعامل مع الشرط الأول. الشرط الثاني عدم تجاوز الإيرادات أو المصروفات الناتجة عن عنصر محرم عارض كما يعني ذكرنا بنسبة 5% إجمالي إيرادات الشركة. ثم تجنب تداول الأسهم عن طريق العقود الآجلة أو عقود الخيارات أو يعني لأن طبيعة هذه العقود أصلا مقامرة، يعني فيها نوع من القمار وأشبه ما تكون بصلاة القمار. برضو تجنب التمويل بالهامش اللي هو المارجن يسموها أو الرافعة المالية، وهذه طبعا قمار وربا لأن فيها ربا وقمار شرع. ثم بعد ذلك أن يكون الشراء حقيقية للأسهم، يعني نشتري أسهم شركة حقيقية وليست الشركات وهمية. غالب الشركات الآن المعروضة عن طريق التداول هي شركات وهمية، حتى أن كثير من الناس وقع في عمليات نصب واحتيال، وهذا ما أقرت فيه حتى يعني حتى الدول الأوروبية وقع فيها مثل هذا. بالنسبة للعملات الحقيقية اللي هي تداول بالدولار والدينار وغيرها يعني على منصات داول، أول شيء محرمة. ليش؟ لأنه ما في تقابض فعلي، عدم تحقق القبض لا حكميا ولا فعليا. الثاني وجود التمويل بالهامش اللي هو المارجن أو ما يسمى بالرافعة المالية، لأنه أيضا ربا وقمار محرم. بالنسبة للمعادن والسلع الدولية باستثناء الذهب والفضة، الذهب والفضة طبعا حرام لأنه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد. ما عدا ذلك من المعادن يشترط أولا أن يتضمن العقد إيصالات حقيقية أو وثائق تمثل الكمية المباعة، يعني إن اشترينا مثلا طن من الحديد فعلا طن من الحديد وليس عبارة عن بيوع وهمية على يعني على الانترنت. الثاني ألا يكون العقد على الفروقات لهذه، لأن الفروقات على ارتفاع الأسعار أو هبوطها هذا أيضا قمار، وغالبا ترى يعني قليل جدا من الشركات من يتعامل بمثل هذه المعاملة الحلال، لذلك دائما أكثرهم يقعوا في مثل هذا الأمر. تجنب المضاربة على عقود المشتقات أو يسموها الأوبشن الخيارات. أيضا لا يجوز بيع أو شراء المؤشرات، لأن المؤشر رقم حساب يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معين، فلا يمكن للمشتري تملكه وتداوله مقامرة، تعتبر مقامرة بحتة. بالنسبة للذهب والفضة يحرم بيع الذهب والفضة على منصات الدول، لأنه لا يمكن أن يكون هناك قبضا فعليا للذهب والفضة.
1: شكرا.
0: وبالتالي إذن يعني غالب هذه العقود تكون حرام. غالب.
1: شكرا فضيلة الشيخ على هذا التفصيل وهذا التوضيح. هذه فتوى رسمية من دائرة الإفتاء. جزاكم الله خير. يريد توجيه من فضيلتكم المحافظة على أهمية المحافظة على الأماكن العامة وعدم إلقاء النفايات في الشوارع والطرقات.
0: مما يميز المسلم حقيقة أنه نظيف في مظهره وجوهره، والله سبحانه وتعالى قال وثيابك فطهر، والله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإسلام يدعونا إلى النظافة وإلى الطهارة، طهارة البيئة والمكان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. والنظافة حقيقة هي علامة من علامات الإيمان ومن دلائل الإيمان، والإنسان المسلم حقيقة يعطي صورة حضارية عن أخلاقه وسلوكه، في خاصة ما يعني يتعلق بالطرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا من اللعان؟ قال الذين تغوطون في طرقات الناس وظلهم. الذي يلقي القمامة من نوافذ السيارات وأثناء السير هذا إنسان حقيقة ليس بنظيف، لأنه يؤذي المرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا في الجنة يتقلب بعرق أزاله من طريق المسلمين،
1: غصن شجرة،
0: يعني أزال الشوك أو الغصن من طريق الناس حتى يوسع عليهم. فنظافة الطرق من علامات الإيمان، ووضع الأذى في طريق المسلمين حقيقة شيء يعني فيه معصية لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذم الله عز وجل امرأة أبو لهب قالوا امرأته حمالة الحطب، كانت تضع الأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: والإسلام طلب منا أن نكون يعني نعبر عن ديننا، وذلك بأن نكون يعني أنظف أمة حقيقة. فلذلك طلب منا حتى في العبادات الطهارة والنظافة. فكيف عاد تكون البيئة اللي حواليك؟ يجب أن تكون نظيفة. فالمسلم يحافظ على نظافة الحدائق العامة، الطرقات، يحافظ على نظافته الشخصية، ويحافظ على البيئة التي يعيش فيها، ليعطي صورة عن الإسلام الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بنفسه يزيل الأذى عن طريق المسلمين، وهو الذي قال يعني الإيمان 70 شعبة، أدنى أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال عليه الصلاة والسلام: وأن يميط الرجل الأذى من الطريق صدقة. فهناك حديث ونصوص كثيرة تحثنا على النظافة وعلى عدم إيذاء الناس. ففي إلقاء مثل هذه القاذورات أجلكم الله جميعا من نوافذ السيارات، ما يدل على أن هذا الإنسان حقيقة ليس عنده يعني حقيقة انتماء لهذا الوطن، ويريد أن يعطي صورة غير حضارية لهذا البلد المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا.
1: آمين، جزاكم الله خير. فضيلتك الأخ المستفتي، موضوع المسح على الخفين أو أعزكم الله المسح على الحذاء،
0: نعم،
1: موضوع إذا كان تحت الكعبين هل يمسح عليه؟
0: نعم، هو حقيقة أولا نوضح شروط المسح،
1: نعم،
0: ثم نتكلم عن الجرموق اللي هو خف فوق خف.
1: نعم،
0: ماذا يشترط في كل من هذه الأمور؟ أولا الجوربين أو الخفين الأصل أن يكونا طاهرين، وأن نعم. يلبسهما على طهارة كاملة، يعني بعد نعم. ما يتوضأ ويغسل الرجل اليمنى واليسرى يلبس الخفين أو الجوربين بالشروط التالية: أن يكونا ساترين للقدمين موضع الغسل، وقال أن يسترا الكعبين وهما يعني العظمان العظمتان الناتئتان من الرجل من الداخل والخارج، يجب أن يكون مغطية، ولأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لازم يكون فوقين كمان بشوي. نعم. فالجوارب التي دون ذلك هي لا يصح المسح عليها على الإطلاق. ثالثا قالوا أن تكون هذه الجوربين سميكتين، وأن لا يكون فيها ثقوب يعني مخرقة، يجب أن تكون سليمة.
1: نعم.
0: وأن تكون هذه أيضا الجوربين سميكين بحيث لا ينفذ منهم الماء عند المسح، ويمكن تتابع المشي عليهما. هذه الشروط اللي وضعوها الفقهاء حتى نمسح على الخفين.
1: نعم.
0: الموضوع الآخر أجلكم الله الجرموق أو حتى ما يسمى بالبسطار أو الحذاء الذي يلبس. هذا الحذاء إذا لبسه دون أن يلبس يعني جوربين يمسح عليه إذا لبسهما على طهارة كاملة، وإذا كان هناك جوربين ثقيلين فعليه أن ينزع هذا البسطار أجلكم الله أو الحذاء ويمسح على ما الأسفل، لأنه الأسفل هو ما يجب المسح عليه لأنه ملاصق للرجل. هناك يعني فتوى خاصة بإخواننا في القوات المسلحة والأمن العام للضرورة، يعني أجازوا لهم المسح على مذهب السادة الحنفية بالمسح على البساطير حتى يعني يكون ذلك أسهل في أداء مهامهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد وأن يجعله آمنا مطمئنا.
1: جزاكم الله خير. حضانة الأطفال فضيلة الشيخ،
0: نعم، بالنسبة لما يسمى الآن يعني بإيواء الأطفال لمن ليس عنده أولاد أحيانا،
1: نعم،
0: هناك ضوابط حقيقة، نعم، يعني الإنسان أراد أن يضع في بيته طفل يتيم أو طفلة يتيمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم.
1: نعم.
0: وهذا فيه أجر كفالة اليتيم، لكن إذا أراد أن يستمر هذا الطفل معه أو معها إن كانت امرأة،
1: نعم،
0: فلا بد أن يكون هناك ما يثبت حرمة، حتى لو عن طريق الرضاع لا بد أن يكون هناك حرمة بين الذي يأوي وهذا الطفل الذي كبر وبلغ، لأنه إذا بلغ أصبح يحرم عليه أن إذا كانت امرأة أو بنت فتاة بالغة أن تبقى في أمام هذا الرجل الغريب،
1: نعم،
0: أو إن كان شابا فبلغ الحلم فعليه أيضا أن لا يبقى في بيت فيه امرأة،
1: نعم،
0: غريبة. لكن إذا كان قد أرضع قبل السنتين من يعني من محرم من أخت الزوج على سبيل المثال وكانت فتاة، فهنا تبقى في بيت حتى نعم. بعد البلوغ، أو العكس إن كانت مثلا إن كان ولد فأرضعته أخت نعم. الزوجة أو خالتها يعني أختها أو يعني ما يحرم أو بنت أختها حيث تصبح خالة أو بنت أخت لها، فعندئذ يجوز إذا رضعت يعني 5 رضعات مشبعات قبل حولين من عمرها، إذا كانت تعدت الحولين لا يصح مثل هذا الرضاع، لأنه لا يحرم إلا أثناء الحولين الأولين يعني بالسنتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ما أراد أن يتم الرضاعة. فإذا تم ذلك قبل الحولين فرضع هذا الطفل أو الطفلة من أقارب الزوج وأقارب الزوجة أصبح يعني هناك حرمة بالرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم بالنسب بالرضاع ما يحرم بالنسب.

0: فإذا وضعت هذه الضوابط استمر بعد البلوغ. أما إن لم توضع مثل هذه الضوابط، يعني آوى يتيم أو يتيمة عند البلوغ عليه ألا يبقيها في بيتي أو لا يبقي هذا الرجل في بيتي لأنه أصبح بالغا مكلفا، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، جزاها الله خير، يعني هي تقوم على خدمة ورعاية زوجها، توضئ زوجها، هل يؤثر ذلك على صحة وضوئها؟
0: طالما أنه هذا الرجل مريض ومقعد وبحاجة إلى من يعني يغسل يديه ويقدم له المساعدة، فهذه المرأة هذه امرأة أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيها الأجر والثواب لما تفعل من بر وإحسان لزوجها، وهذا طبعا من كمال الوفاء من الزوجة لزوجها حقيقة. فهذا يعني يفتى يعني مرضه ولكبر سنه بأنه لا يؤثر على وضوئها، لأنه لابد حتى عند الوضوء لابد أن تمسك بيده وأن تمسك برجله، وبالتالي إذا أردنا إذا طبقنا قاعدة انتقاض الوضوء فمتى يتوضأ؟ كل ما توضأ بدها تغسل الرجل نعيد الوضوء؟ لا. فبالتالي مثل هذه الحالة فقط، مثل هذه الحالة يعني حالة الإنسان المريض الكبير الذي لا يقوى على الوضوء بنفسه وإنما تساعد هذه الزوجة البرة، فوضوءه صحيح والله تعالى.
1: هي عفوا جزاك الله خير، لكن هي تسأل عن وضوئها هي بعد عن صحة وضوئها
0: بعد
1: هي.
0: بعد أن يتوضأ هي تذهب وتتوضأ بعد هذا الوضوء،
1: يعني لكن يفسد وضوء
0: نعم
1: وضوء
0: هي عليها أن تتوضأ لانتقاض الوضوء لأنها مست، لأنه ما هو الانتقاض سببه هنا لمس، لكن هو الرجل نفسه هذا المريض وضوءه صحيح للحاجة وللمرض، أما هي تتوضأ بعد وضوء زوجها يعني هي لا تتوضأ قبل.
1: السؤال هي تكون على وضوء،
0: أنا أقول أنها تؤجل وضوءها إلى ما بعد وضوء الزوج حتى نخرج من خلاف الفقهاء والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
1: حياكم الله.
2: نوجه سؤال من شقين لفضيلته.
1: تفضل.
2: إزالة الشعر بين الحاجبين هل يعتبر من النمص المحرم؟ وإذا كان جائز شرعا كيف تتم الإزالة بعيدا عن الشق؟
1: نعم. السؤال الثاني،
2: الشق الثاني من السؤال، الألفاظ تسوية الصفوف التي لا أصل لها، توضيح من فضيلته حوله.
0: ماشي،
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية دكتورنا الكريم.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: معك أخوك الكريم علي مثلا كفيف البصر الضرير، ما بشمس.
1: حياك الله، نور الله قلبك.
3: الله يسعدك ويرزقك دكتورنا الكريم. دكتورنا الكريم هسه عندي استفسار بسيط. هسه أنا علي ديون، علي دين. والوضع المادي اني يعني اقدر اسد الوقت الحاضر ما في معي نهائيا، انا ما بستلم غير 37 دينار الحمد لله رب العالمين. هسه زي هيك اتاخر الدين علي، اتاخر الدين، قيمة الدين ما يقارب 230 دينار 240 دينار تقريبا، زي هيك زي هيك دكتورنا الكريم بطول لي حرام، بطول لي اثم.
1: انت ملتزم مع اشخاص مو مع مؤسسات؟
3: لا لا لا، أشخاص مثلا صاحب دكانة، صاحب
1: وغير قادر على السداد في الفترة الحالية، نسأل الله.
3: غير قادر،
1: نعم، نسأل الله أن يعينك. تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله كريم، السلام عليكم.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك
4: شيخ. بدي أسألك، أنا ما عندي محل إطارات،
1: نعم،
4: فأنا مرات أبيع بالكاش وأبيع بالأقساط.
1: نعم.
4: السؤال اللي بدي أسأله، يزبط أحكي للزبون سعر الأربع إطارات على الكاش مثلا 100 دينار وعلى الأقساط 130؟
1: تعطيه سعرين.
4: أعطيه سعرين.
1: هو يختار.
4: بس بدي أسأل عن حلال وحرام، لأنه سألت أكثر من واحد يحكي لي لازم تعطي سعر واحد او تكون النيه موجوده، بس حاب اعرف انه يزبط احكي له سعرين عن حلال وحرام ولا لا.
1: ابشر، هو في فهم خاطئ. تسمع الان الاجابه ان شاء الله من فضيله الشيخ.
4: انا بس ودي اعرف عشان ما ادخل حرام على المحل، حاب اعرف انه هل يجوز اني احكي للزبون مثلا سعر الاربع اطارات على الكاش 100 دينار وعلى الاقساط 130 او 140 زي هيك.
1: تسمع الاجابه، حياكم الله.
5: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أول شيء الله يعطيكم العافية على البرنامج.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: عندي سؤالين. الصلاة بالعينين جائزة، ومنعرف كيف طريقة الصلاة بالعينين؟

0: تعرف علي. السؤال الثاني الإيماء، صلاة إيماء بالقلب، إذا كان واحد بنازع مثلا أو فيه سرطان، كيف تكون الصلاة بالإيماء بالقلب؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: عندي سؤال لو سمحت.
1: تفضلي سؤالك.
2: سؤالي هو، في شخص حلف يمين، هو حلف إنه ما يروح لهذا المكان وراح، هو يعني ما بيعرف إيش يعني كانت نيته في الحلفان، يعني هل إنه يمين أو إنه
1: نعم، مباح
2: يعني
1: المكان،
2: شو
1: المكان
2: بيكون سؤالي؟
1: اللي حلف انه مباح، اللي حلف انه
2: إيه؟
1: ما ير... المكان اللي بده يروح عليه مباح. صيغة اليمين.
2: نعم.
1: طيب صيغة اليمين ماذا قال؟
2: والله
1: حلف
2: صراحة ما
1: يمين
2: بعرف،
1: بالله،
2: بس هو
1: يعني
2: إيه؟
1: حلف يمين بالله.
2: والله يا دكتور الصراحة أنا ما بعرف، بس هو يمكن أكيد إنه حكى والله ما أروح عليه يمكن.
1: عسى يعني حتى يجيب صاحب الفضيلة تكون.
2: أكيد هو يعني حلف إنه أكيد يمكن، أكيد إنه حكى إنه ما راح، والله ما راح أروح على هذا المكان يعني.
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: هل يعني شو بيتوجب عليه؟
1: تسمع الإجابة، حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير نأخذ الاتصال.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معك محمد عتوم سيدي.
1: حياكم الله
3: سيدي. واحد صادق هو وحده وقال أنت زي أختي أو زي أمي. أيوة، رد صار تحسن الوضع وصار العلاقة مليحة وتجوزها، تحرم عليه ولا ما تحرم بالنساء؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا،
1: حياكم الله. فضيلة الشيخ الأخ المستفتي يسأل عن إزالة حكم إزالة الشعر بين الحاجبين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
1: اللهم صل.
4: بالنسبة لإزالة الشعر الذي بين الحاجبين مباح، لأنه ليس من شعر الحاجبين.
1: نعم.
4: وهو ما يعلو الأنف ما بين الحاجبين، هذه المنطقة حقيقة منطقة.
1: نعم.
4: يجوز للمسلم أن وحتى الفتاة أن تزيل هذا الشعر لأنه ليس من الحاجبين.
1: نعم.
4: أما الشيء المحرم النمص فهو يكون بترقيق الحواجب، وهذا ما معروف عند النساء، أو بما يعرف بالتاتو أو نحو ذلك، هذا كله محرم. الله تعالى
1: جزاكم الله خير. التوجيه منكم رص الصفوف.
4: نعم، يعني الإمام إذا أراد أن يصلي بالمأموم بالمأمومين وجههم فقال استووا،
1: اعتدلوا
4: تراصوا، سدوا الخلل، هذا كله يعني جودة الصلاة، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هناك بعض الألفاظ حقيقة وإن لم تكن بحديث صحيحة لكنها تقبل لأنها تعين في تسوية الصف، ولا حرج في مثل هذه الأمور. يعني عندما يقول استووا اعتدلوا وجهوا قلوبكم إلى الله، هذا يعني وجهوا قلوبكم إلى الله، هي ما لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تساعد على استحضار الخشوع في الصلاة، وتعين الإمام والمأموم على أنه مقبل على الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والصلاة أعظم ما يكون بين الإنسان والمخلوق والخالق عز وجل.
1: المسلم مطالب منه في صلاته
4: أن يكون، نعم،
1: أن
4: استواء
1: يكون
4: الصف،
1: أن يكون خاشع وخاضع، وفي أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
4: نعم، وهذا يعينه حقيقة على الخشوع.
1: نعم.
4: والله عز وجل عندما امتدح في سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول صفة من صفاتهم الخشوع في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرق الذي يسرق من صلاته. قال وكيف يسرق الرجل من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يسقم صلبه في الركوع أو السجود، أو لا يعني يطمئن في ركوعه وسجوده. فبذلك يعني هذه الألفاظ كلها تدل على توجيه الإمام للمأموم أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة من يركع له ويسجد في هذه الصلاة، والله تعالى أعلم، ولا حرج في ذلك.
1: جزاكم الله خير. هل يأثم الأخ الكريم أو الأخ المستفتي، يعني عليه التزامات، عليه ديون لأشخاص،
4: نعم،
1: وهو غير قادر على السداد الآن، نسأل،
4: نعم،
1: الله أن يعينه على السداد؟
4: النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ مال الناس ليسدهم سد الله عنه، أي أعانه وسبب له من الأسباب بما يسد هذا الدين.
1: نعم.
4: لأنه نوى السداد. ومن أخذ مال الناس ليتلفه أتلفه الله، هذا حديث صحيح. الأمر الثاني، وجهنا القرآن الكريم إلى أن نرحم بعضنا البعض، وقال سبحانه وتعالى فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الانتظار على والصبر على هذا الإنسان المعسر حتى يفرج الله عنه. متى يأثم الإنسان؟ يأثم إن كان مستطيعا للسداد،
1: قادر على السداد.

0: قادر على السداد ويماطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، هذا فيه حرام. أما إن كان غير قادر فيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويأخذ بأسباب،
1: نسأل الله أن يعينه. والطرف الثاني فنظرة إلى ميسر.
0: نعم، ونقول لمن له هذا الدين أن يصبر وله الأجر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بيان سعرين لأسعار سلع، يعني سعر الكاش وسعر الأقساط،
0: حتى يفهم الإخوة يعني أن
1: في لغط هنا.
0: أن هناك من يعني يثير حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نعم، هو البيعتين في بيعة هذا منهي عنه، يعني أن يقول له هذه السلعة بعتك إياها بدينارين نقدا وبثلاثة أقساط، هذا بيعة واحدة، هذا حرام. لكن الآن مساومة، جاء الدكتور محمود علي أنا عندي سلعة معينة عندي ثلاجة، فقلت أنا والله إذا بدك تشتريها كاش يعني نقدا فأنا بيعك 200، حبيت تشتريها أقساط ترى أنا بيعك إياها 300، لسه أنا ما تعقدت أنا وياه لا إيجابا ولا قبول. فقال هو أنا أريد أن أشتري هذه الثلاجة بالأقساط، فقلت له ب300 دينار، أما إذا أردت أن تشتريها نقدا فهي ب200، ماذا تريد أن تشتري، كيف تشتري؟ الآن بدأ العقد الإجابة والقبول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإحنا نتساوم الآن، هذه مساومة لا تؤثر على صحة العقد،
1: البيع صحيح إن شاء
0: الله. العقد صحيح، عقد البيع، وبالتالي يجوز أن للبائع أن يوضح للمشتري إن كان يريد هذه السلعة نقدا أو بالأقساط، والله تعالى عنه.
1: جزاكم الله خير. الصلاة بالعينين،
0: هذا الإنسان الذي وصل به الحد إلى عدم الحركة فلم يبقى له جزء يتحرك حتى رأسه ما يتحرك، فالآن بقيت العين وعنده عقل يعي، يعني لا يزال عقل واعي، فهذا أعانه الله سبحانه وتعالى، يصلي بحسب استطاعته حتى لو يعني بعينه، يعني يكبر ويقرأ الفاتحة، لأنه لا لسانه معطل ورأسه معطل وجسمه كله معطل، يعني هي بهذه الحالة فقط العينين تتحرك. لو كان رأس يتحرك بده يتحرك بالرأس إيماء، لو كان الجسم نصه يتحرك بده يتحرك بنصف هذا الجسم. يعني الصلاة بالنسبة للمريض حسب استطاعته.
1: والإيماء بالقلب دكتور،
0: هذا الإيماء يعني بالقلب هذا الحالة، هذه الحالة ممكن يعني واحد يكون في آخر حياته عنده وعي قليل بالعقل لكن ما في أي حركة حتى العينين شاخصة، فالآن هذا يمرر الصلاة على قلبه. نسأل الله
1: يعني الشفاء. هذا يبين أهمية فضيلتك الصلاة، أهمية الصلاة ولا تسقط بحال
0: الأحوال، لا تسقط
1: الأحوال.
0: إلا إذا ذهب العقل،
1: ذهب العقل.
0: نعم، إذا بهذه الحالة يعني إذا لأن العقل مناط التكليف حقيقة، ما دام أن فيه عقل يعي يصلي بالحركة والكيفية التي يستطيع أن يؤدي بها هذه الصلاة، وأسأل الله الشفاء لكل مريض.
1: آمين يا
0: رب. وأن يعافي كل مبتلى.
1: آمين. حلف يمين ألا يذهب لمكان معين وذهب،
0: إذا الإنسان حلف يمينا فقال والله العظيم أو أقال والله أو تالله أو باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفات الله عز وجل، قال ورحمة الله وأمانة الله والقرآن الكريم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، أو أقسم بالله عز وجل أو بالرحمن أو كذا، فعندئذ ولم يفي أو حنث بهذا اليمين فعليه كفارة، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما إحنا مقدرناه بدارة الإفتاء 10 دنانير.
1: نعم.
0: لكن الإنسان الذي لا يستطيع أن يدفع 10 دنانير أو يكسو 10 من الفقراء، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. لكن هناك في أحيان سبق لسان يعني لا لغو، تفضل يا دكتور، لا والله ماني لا والله تفضل، لا والله أنا ماني فايت، سبق لسان، هذا غير منعقد، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان،
1: هذا يترتب عليه،
0: هذا لا يترتب عليه. أما إذا حلف يمينا منعقدة يعني عقد النية على وجزم قال والله لا أدخل بيت يوسف أو بيت محمد أو بيت علي، فدخل هنا حنث بيمينه وعليه الكفارة. نعم. وأما إذا حلف في أمر رأى غيره خير، من واحد حلف أن لا يدخل بيت أخوه، هذه قطيعة رحم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يعني الصداقة ثم تحولت إلى زواج، يعني في الأصل علاقة غير شرعية،
0: هو يقول أنا عاهدتها أن تكون أخت لي، هذا الكلام لا يترتب عليه أثر شرعي، هذا عبارة عن عادات وتقاليد لا تمت إلى الشريعة الإسلامية بصلة، لأنه ما يحرم ويحل العلاقة بين الزوجين هي علاقة الزواج فقط، أو علاقة الحرمة المؤبدة أم خالة عم خالة، هذه العلاقات تبقى مستمرة.
1: نعم.
0: لكن أن يصادق الرجل امرأة أجنبية، المرأة الأجنبية ممكن تكون بنت عمه بنت خاله ولا لا، أي نعم. وحدة تحل يحل الزواج منها هي أجنبية، أي نعم. امرأة ولو من أقاربك تحل يحل زواج من هيئة أجنبية، هنا لا

0: أجوز أن تكون هناك مصادقة، أو والله أنت أختي بعهد الله، هذا كلام حقيقة لا صلة له بالإسلام، فهي تحل له شرعا، فلا يستطيع أن يحرم ما أحل الله، ولا يستطيع أن يغير أحكام الشريعة، فيجلس معها ويختلي بها ويسافر معها ويسلم يعني عليها ويصافحها.
1: هذا الكلمة ما لا تحرم،
0: هذه كلام حقيقة
1: يترتب
0: هذا كلام حرام أصلا، حرام. متى يترتب هو اشتبه عليه الأمر؟ إذا كان متزوجا فقال لزوجتي مثل هذا الفضل، عليه أن نراجع الإفتاء حقيقة، لأن اللفظ فيه تحريم. أما بالنسبة لامرأة لا، ليس لا هو ظهار أولياء أو حسب الوضع، لكن لو تكلم عن امرأة ليست زوجة له أصلا، ليس له حق أن يقول أنها محرمة عليه، هي مش زوجتك حتى تحرمها، هي ليست زوجتك، وأنت بتقول هذه بعهد الله أختي، مش عهد أختك، هي يحل الزواج منها، فكيف تحرم ما أحل الله؟
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202، هاتفاء البرنامج فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيك العافية سيدي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: والله يا سيدنا هذا إذاعتكم أشهد لله إنها منبر للجميع ومفخرة.
1: الله يسلمك.
2: لا أنا بدي أستفسر، هذيك اليوم حضرت فيديو للأسف الشديد، شيخ بقول إني أنا كنت أحضر درس أنا وجماعة، اللي بيعطينا درس من خرف ستارة، لما سألت عنه قال باقي رافع راسه قبل الإمام ومتحول راسه لراس حمار أجلكم الله. هل في هناك حديث للرسول إنه اللي بيرفع راسه قبل الإمام بتحول لحمار؟ أنا شخصيا معلش تحملني والله ماني مقتنع، لأنه الله كرمنا إلى الكعبة، الكعبة اللي الله سيدنا إبراهيم بناها، بقول أكرم عند الله كرامة الإنسان منها. بدي أعرف هل هو هذا حديث صحيح إنه اللي بيرفع رأسه قبل رأس الإمام أجلكم الله بتحول رأسه إلى رأس حمار؟ وبس والله يديكم الخير.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى
2: الله يديكم الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيكم ألف عافية إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: سؤالين والله أمي بخصوص الوضوء، سؤالين سريعات.
1: تفضل. السؤال الأول،
3: أنا طبيعة عملي، أنا طبيب وطبيعة عملي فيها يعني فحص للمرضى، ومن ضمنهم أخواتنا يعني تلقونه، فهل يعني أنا إذا صار في أي تلامس بيني وبين المريضة مثلا هل لازم أجدد الوضوء مرة ثانية ولا لا؟
1: نعم. السؤال الثاني.
3: الأول. السؤال الثاني كمان حول الوضوء، يعني بعد أجلكم الله الواحد بعد ما يتغسل وكل إشي زي هيك وبلبس ملابسه، ممكن تيجي يصير فيه لمس خطأ للأماكن الحساسة للعضو الذكري أو إشي زي هيك، فهل هذا كمان يستوجب الوضوء مرة ثانية بعد التلامس من غير قصد يعني؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. فتاوى على والسلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور لو سمحت، بالنسبة لكفاءة اليمين لازم تكون يعني طعام مطبوخ ولا يكون رز يوزع مثلا
1: الإطعام؟
4: الله يجزيكم. هذا السؤال.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
5: أنا عندي استفسار فضيلة الشيخ.
1: تفضل. تفضل سؤالك.
5: إذا تكرمت، أنا بشتغل في شركة.
1: نعم.
5: هاي الشركة اللي أنا بشتغل فيها بتداوم جمعة إجباري.
1: نعم.
5: فأنا استأذنت من مدير الشركة، قلت له أنا يوم الجمعة بدي أخذ ساعة زيادة غير الاتفاق اللي اتفقنا عليه، على أساس أني أطلع ساعة. عشان الشركة اللي أنا فيها قال لي لا ما بدي، يعني ما بدي أخصمها علي الساعة. هو قلت له أخصمها، قال لي لا ما راح أخصمها عليه. هسه صارت الشركة كلها بدها تعمل زي،
1: نعم،
5: بدها تطلع ساعة، كيف بتعطي فلان ساعة وما بتعطيناش؟ قال فلان بروح يصلي، قالوا احنا كمان بنروح نصلي. فأنا قلت لهم إذا صاحب الشغل ما أجاز لكم هذا الإشي، هذا الإشي والله العليم إنه حرام، لازم يجيبوا لكم هي أو إنكم بتخصموا الساعة.
1: نعم.
5: وصلت الصورة؟
1: وصلت.
5: هل أنا يعني آثم في إني قلت لهم ماذا يعني شيء حرام إذا ما سمح لكم صاحب الشغل، أو بتخصموا الساعة يعني لأنها من حقه؟
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. معنا اتصال أخير.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: قلبك يسر فضيلة الشيخ. حلفت يمين على بنتي إنها ما تطلع مع مرت أخوي بسيارتها.
1: نعم.
6: وبعد كم من يوم طلعت البنت يعني بدون
0: صيغة
6: يعني
0: اليمين.
1: ماذا قلت؟
6: قلت والله العظيم ما بتطلع معها لبنتي، كنت مخاطب بنتي انها ما بتطلع معها.
1: نعم.
6: وبعد هيك طلعت البنت، بنت صغيرة يعني، وصار كان في اشكال. هو
1: تسمع الإجابة
6: ان شاء الله. شكرا لك،
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، أهلا ومرحبا،
0: حياكم الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: نريد يعني توضيح يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
0: كما يخشى
1: نعم أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. نعم. يعني صحة الحديث وما المقصود؟
0: نعم، هذا الحديث حقيقة حديث صحيح في البخاري ومسلم.
1: نعم.
0: وهذا الحديث صحيح، لكن يجب أن نتأنى عند بيان هذا الحديث.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذا الحديث صحيح أولا. اثنين، ليس لمن سهى وسبق الإمام، إما الذي يتعمد ذلك، هذا واحد. اثنين، بعض يعني شراح الحديث قالوا أنه المقصود فيه يعني بيان شدة الوعيد، يعني فيؤخذ ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من ترك الجماعة لأذهبن إلى أقوام تركوا صلاة الجماعة وحرقن على بيوتها. المقصود هنا الحث على صلاة الجماعة، وهنا الحث على عدم رفع رأس المصلي ومسابقة الإمام. وهذا يبين على أن المسلم عليه أن يتابع الإمام في حركاته. وأيضا بعض الناس قال كذلك لا مانع من وقوع ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، وعلى هذا الإنسان المكرم أن يلتزم، أن يلتزم بالصلاة وأن يتابع الإمام. المأموم يتبع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا طبعا رفع فارفعوا، إلى آخر الحديث. ثم قال أيضا في حديث آخر: إذا كبر الإمام فكبر واطمئن، ثم إذا ركع فاركع مطمئنا، ثم إذا رفع فارفع مطمئنا، وإذا ما سجد فزع، إلى آخر الحديث. فالمقصود لابد من متابعة الإمام. فإذا الإيراد بهذا الحديث اللي هو الأمر، يعني إيراد الوعيد بالأمر الذي يحصل إذا تعمد الإنسان أو استهتر بمثل هذا الفعل بمسابقة الإمام والرفع قبل الإمام. لكن لا يتنافى هذا مع كرام تكريم الإنسان وكرامة الإنسان، لا بالعكس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يسابق هذا الإنسان الإمام، وأن لا يرفع رأسه قبل الإمام. وفي ذا سواء كان أمر معنوي أو أمر حقيقي، حقيقة ليس على الله ببعيد، الله على كل شيء قدير. فهذا لا يتنافى حقيقة مع كرامة الإنسان وتكريم الإنسان، لأن الله عز وجل قال: يا بني آدم، يعني الله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وزنقهم الطيب وتفضلهم على كثير من خلقنا تفضيلا.
1: الإنسان مكرم، وهذا لا يتنافى. نعم. مع هذا الحديث.
0: نعم. قالوا يعني حقيقة في المغني عن أحمد أنه قال في رسالة: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث. يعني تصور، قال أنه يعني تبطل صلاته في رواية للإمام أحمد. فالمقصود بذلك أن الإنسان يلتزم بمتابعة الإمام، وأن لا يسبق الإمام في الرفع من الركوع، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير.
0: وهذا طبعا في وعيد، لكن إن حمل على الأمر المعنى أو الأمر الحقيقي فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير.
1: جزاكم الله خير. لمس المرأة يفسد الوضوء؟
0: نعم،
1: طبعا هو بتحدث انه بعمل، بحكم العمل.
0: نعم، في عندنا لمس وفي عندنا مس.
1: نعم.
0: المس يتعلق بالفروج، واللمس يتعلق ببشرة الإنسان.
1: نعم.
0: فالإنسان إذا لمس الرجل المرأة سواء كانت زوجته أو امرأة أجنبية ممن يعني تحله، يعني الآن الحرمة المؤقتة مس امرأة محرمة حرمة مؤقتة ينقض الوضوء، لكن أمك خالتك عمتك المحرمات حرمة مؤبدة سواء بالنسب أو الرضاع أو بالمصاهرة، فهذه لا تنقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء من الزوجة أو أي امرأة يحل الزواج منها حتى لو كانت زوجة الغير. فبالتالي إذا لمس يده يد امرأة فعندئذ انتقض وضوء. أما نعم. بالنسبة للفروج، يعني أحيانا المرأة تذهب إلى طبيبة نسائية، هنا الماس دون الممسوس ما يتعلق بالفروج، ينتقض وضوء الماس دون الممسوس سواء من قبل أو دبر، والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة لكفارة اليمين فضيلتك، بالبداية
0: الله عز وجل الإطعام. قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. نعم. أو سقيم طعاماً لكم أو كسوتهم. الإطعام
1: إحنا الآن عندنا الإخراج البدل، جواز إخراج البدل القيمة.
0: نعم، يجوز إخراج.
1: إذا أراد الإطعام ما ما نعم. كيف تقدر الكمية؟
0: تقدر الكمية من

0: 700 إلى 800 غرام عن عن لكل فقير. نعم. يعني من 7 إلى 8 كيلوغرام من الرز أو القمح أو يعني ما يقتات ويدخر حقيقة. إحنا عندنا معتمد تقريبا القمح والطحين. بالتالي دائرة الإفتاء حددت كفارة المي بعشرة دنانير.
1: يعني يخرج القمح أو ال
0: يا إما أن يخرج 8 كيلو رز أو قمح
1: ني ولا مطبوخ.
0: نعم يخرجه للفقراء. يعني إما كيف بده يطبخ؟ بده يطبخ ويوزعه مطبوخ؟ يعني بده يحدد بده يطبخ 8 كيلو رز ووزع؟ لا يوزعه الني أفضل، أو مالا نقدا. نقدا أفضل لأنه أنفع للفقير والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه منكم فضيلة الشيخ، يعني الموضوع بـ بـ يعني بالتراضي بالموافقة جميع الأطراف، وفي حكم عمله يوم الجمعة يداوم يوم الجمعة.
0: نعم.
1: واستأذن من صاحب العمل أنه وقت الصلاة يذهب لأداء الصلاة. نعم. البقية تبيعوه.
0: نعم. وحقيقة ما يتعلق بالعمل.
1: نعم.
0: يعني يستحب أنه هالعمال يتقاسموا، يعني جمعة أنا أناوب والجمعة الثانية تتناوب والجمعة الثالثة تتناوب مجموعة ثالثة.
1: نعم.
0: حتى لا ينقطع المسلم عن صلاة الجمعة حقيقة.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه هو أيضا مطالب أنه يقف في هذا المكان، خاصة الله يعطيهم الصحة والعافية، ما يتعلق بالأمن والحماية والأمور هاي لابد أن يكون هناك إنسان. فيعني يتبادل هؤلاء الزملاء العمل بحيث أنه كل أسبوع تروح مجموعة لصلاة الجمعة
1: بالتناوب. نعم.
0: بالتناوب. بالنسبة لهذا الذي استأذن، هو المأذون له فقط بأن لا يخصم عليه الساعة، لكن هو وجه الآخرين إلى ضرورة أخذ الإذن من صاحب العمل أو التناوب أو أن يخصم من ساعات عملهم. وهذا التوجيه حقيقة يتطابق مع ضوابط الشريعة، لأنه الإنسان أنت مطالب بساعات عمل معينة، فعندما تغيب ساعة يجب أن تخصم. هذا الرجل استأذن فأذن له من صاحب العمل. أما الباقي ما أذن لهم، فقال لهم هذا الرجل الذي أذن له اذهبوا إلى صاحب العمل واستأذنوا، وإلا أخصموا الساعة من ساعات عملكم. هذا حقيقة ليس فيه إلا الخير، ويعني يتطابق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير، وربما نعود إلى الاتصالات الهاتفية، يعني بعض ما زال لدينا بعض الوقت، نعود إلى الاتصالات الهاتفية. حلف يمين على ابنته ألا تذهب أو ألا تركب في سيارة معينة وذهبت،
0: الآن
1: ما يترتب عليه؟
0: الآن حنث بهذا اليمين وعليه كفارة اليمين التي ذكرناها، وهي 10 دنانير، يعني وزعن على إما على فقير أو 10 فقراء.
1: نعم. جزاكم الله خير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. نعود إلى الاتصالات.
2: عليكم السلام، كيفك يا شيخ؟
1: الله يسلمك.
2: بدي أسأل الشيخ بعد إذنك سؤال.
1: تفضل.
2: يمكن هو اليوم بالحلقة هاي ثالث سؤال حلفان يمين.
1: نعم.
2: بس أنا اليمين اللي حلفته حطيت إيدي على المصحف، حكيت قلت أقسم بالله العظيم ما بحط الدخان بثمي لرمضان، لواحد رمضان السنة الجاي، هذا الحكي برمضان الماضي.
1: نعم.
2: وما دخنت، بس معاي شخصين حلفوا نفس اليمين حلفته، حطوا إيدهم على المصحف وراحوا دفعوا 10 دنانير كفارة ورجعوا دخنوا. شو الحكم؟ هل اليمين على المصحف تدي حط إيدك على المصحف نفس اليمين اللفظ والله ما بدخن، ولا إله حكم آخر حط إيدي على المصحف؟
1: تسمع.
2: شكرا لك،
1: حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليك السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله
3: دكتور. أنا شيخ، أنا أدق أبر ولدقني بنت، يعني ماني عارف، ما ألقى رجال على الصيدليات خاصة.
1: نعم.
3: شو علي حكم يعني؟
1: طيب تذهب يعني أنت يومي تأخذ الإبرة في الصيدلية؟
3: لا مش يومي، يعني بعض مرات 4 أيام، بعض مرات أسبوع، بعض مرات ما تقطع.
1: طيب
0: سلامتك.
1: سلامات وتسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يحفظك،
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: والله يا أخوي أنا أنا الحمد لله من المحافظات على الصلاة الحمد لله.
1: الله يتقبل.
4: بس أنا مشكلتي إني كل صلاتي يا دكتور جهرية، ما بعرف أصلي صلاة سرية، سواء ظهر سواء عصر سواء سنن نوافل.
1: ترفعي صوتك.
4: صلاتي جهرية يا أخوي.
1: نعم.
4: يعني بس أنا بسمع نفسي، يعني ما بسمع غيري، بقول بصلي لوحدي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بسمع نفسي حتى أكون يعني في خشوع.
1: نعم.
4: وأتذكر شو قرأت في الركعة الأولى والركعة الثانية.
1: الله يتقبل.
4: علي إثم.
1: الله يتقبل، تسمع الإجابة إن شاء الله.

0: مرات بتطلع معي جهرية بصليها يعني.
1: الله يتقبل. واضح السؤال، تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: عفاكم الله. اتصال أخير، فتاوى
2: السلام
1: الهواء.
2: عليكم.
1: وعليكم السلام
2: السلام،
1: ورحمة الله.
2: يعطيك العافية فضيلة الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: أغلبك سؤال بالله بشكل عام، يعني هو هلأ رعاية الأيتام، أنا عندي أيتام اثنين شباب بقوم برعايتهم رعاية، يعني ساكنين طابق معي بنفس العمارة، وبقوم برعايتهم، بجيهم مبلغ من المال، هم شباب يعني مش صغار، بدرسوا اثنين بالكلية وبالجامعة،
1: نعم،
2: وبقوم برعايتهم، بجيهم فلوس وأنا بكون يعني عن طريقي مثلا الفلوس هاي بتيجي، وهم بيعرفوا فيهن وشو بحتاجوا مصاريف وبحتاجوا أمور، يعني بقوم برعايتهم. الأجر نفسه زي كفالة اليتيم يعتبر؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: وسؤال ثاني بالله سمح،
1: تفضل.
2: هلأ الذنوب الإنسان الواحد بأيام الشباب والطيشان اللي ارتكبها، استغفرنا وتبنا الله، يعني مش الذنوب الكبيرة يعني، بس الواحد بيظل يجي تأنيب الضمير إنه ليش مثلا كذا، ربنا يعني راح يغفر لنا الذنوب هاي، يعني في طريقة مثلا عدم الرجوع للذنب أو الاستغفار منه؟
1: شروط التوبة، نعم.
2: في مثلا سبقة أو كفارات إيش زي هيك ولا مش موجود، بس الاستغفار والعدم العودة للتوبة، شروط التوبة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يلا يعطيك العافية، شكرا لك.
1: عافاكم الله. فضيلة الشيخ، الأخ الكريم أقسم على كتاب الله الكريم،
3: نعم،
1: ألا يقوم بفعل معين.
3: التدخين،
1: نعم.
3: الأخ أولا نقول له أن الدخان حرام، الأصل أن يمتنع عنه دون أن يقسم بالله عز وجل ودون أن يضع يده على المصحف، الأصل الإقلاع عن الذنب،
1: نعم،
3: هذا في الأصل. اثنين، لو حلف أقسم بالله ويضع يده على المصحف، هنا وضع يده على المصحف، هنا عظم كتاب الله عز وجل، والأصل أن لا يضع يده على المصحف إلا للضرورة، أمام القاضي، أمام يعني شهادة إلى غير ذلك،
1: نعم.
3: لكن بما أنه وضع يده على المصحف وحلف ثم حنث بيمينه، فهذا يلزمه كفارة ويلزمه الاستغفار والتوبة، لأنه وضع يده على كتاب الله عز وجل، وهذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فعليه التوبة
1: كفارة
3: وعليه الندم
1: وتوبة.
3: وعليه أن يكفر عن يمينه 10 دنانير
1: يمين
3: لأسرة، نعم، فقيرة.
1: جزاكم الله خير. إعطاء الحقن المرأة للرجل،
3: نعم،
1: للضرورة،
3: إذا لم يجد رجل أن يعطي هذه الإبرة واضطر، ما لا مانع إن شاء الله، مع يعني مراعاة الضوابط الشرعية، ألا يرى يعني لا ترى عورته، أو لا إلا فيما إذا مكان يعني بارز، للضرورة يجوز، يعني للضرورة، حتى لو كان في موضع آخر تغطي على حسب يعني غطي جسمه، ويدق الإبرة في المكان المطلوب، يعني أن توضع هذه الإبرة سواء عضلية أو في الإلية أو في أي مكان، بشرط أن لا يكون هناك يعني تمادي في كشف العورات، يعني حسب الضرورة وحسب الحاجة، إلا إذا لم يجد رجلا طبعا.
1: نعم، جزاكم الله خير. الجهر نسأل الله أن يتقبل منها، تجهر في عفوا في صلاتها،
3: أولا نطمئنها أن صلاتها صحيحة ولا يترتب عليها شيء، لأن الجهر بالجهرية والسر بالسرية هي هيئة من هيئات الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة، إنما من السنة أن تسر بالسرية وتجهر بالجهرية، من السنة، فإن فعلت ذلك أجرت، وإن لم تفعل ذلك صلاتها صحيحة، لأنها لا تستطيع أن تستحضر يعني الخشوع، ولا تستطيع أن تحفظ ما يعني الفاتح إلا إذا جهرت بها، فصلاتها صحيحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولها القبول.
1: اللهم آمين. لا يعني الأجور كبيرة وعظيمة المترتبة على كفالة اليتيم، لكن هو الأخ السائل الآن القيام على شؤون،
3: نعم،
1: اليتيم، هل،
3: نعم،
1: يعني هو نفس الأجر؟
3: هو الآن يتكلم عن إعانة البالغين،
1: نعم،
3: يعني جماعة ما عندهم دخل فيرعى هؤلاء البالغين، في هم كانوا أيتام،
1: نعم،
3: فالآن وصلوا سن البلوغ ودخلوا الجامعات والكليات،
1: نعم،
3: هذه الرعاية يؤجر عليها وله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، سواء أنفق من ماله أو استقبل الأموال وأنفق عليهم ورعاهم ويعني دار باله عليهم وخدمهم، ويؤجر على ذلك،
1: نعم،
3: لكن أجر اليتيم أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نعم أجر كفالة اليتيم أعظم من أجر رعاية البالغين،
1: نعم،
3: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى، وقال عليه الصلاة والسلام خير بيت من المسلمين بيت فيه.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير نختم بهذا اللقاء المبارك بعجالة، نسأل الله أن يتقبل منه وأن يتوب عليه، يسأل عن ذنوب الماضي،
3: إذا كانت
1: هذه، نعم،
3: إذا كانت هذه الذنوب متعلقة بحقوق الخلق فلا بد من إعادة الحقوق لأصحابها أو طلب المسامحة منهم مع التوبة والندم على ذلك وعدم العودة.

0: يعني مثل
1: نعم
0: ذلك. وإذا كان الأمور متعلقة فيما بينه وبين الله يعني حقوق الله عز وجل، فعليه أن يتوب وتوبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يشترط في ذلك الندم،
1: نعم
0: عدم العودة إلى هذا الذنب، ثم أيضا
1: توبة بشروطها.
0: نعم، أن يصر على فعل الطاعات. وكذلك هو أشار إلى شيء اللي هي هل ينفق ويتصدق. نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
1: جزاكم الله خير، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: عفوا يا سيدي، الله يحفظك،
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، مجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. شكر الموصول للزميلة أمان الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى.

0: إلى الشعب.
1: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متول الشعراوي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. دي دليل على أن برضه الجن بيموتوا، لهم آجال زينا وكل عام. وكل أنزلني إلى يوم يبعثون، ده لؤم في السؤال، لأن إن أنظره إلى يوم البعث ماشي، إلى يوم القيامة، إلى يوم يبعثون، يبقى مش هيموت بقى، يبقى إيه؟ مش هيموت إلى يوم. وما دام أنظر إلى يوم يبعثون، يبقى نفد من مين؟ نشوف ربنا قال له إيه؟ قال يعني هيفوتها على ربنا. قال رب فأنظرني، أي أخرني وأمهلني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. ساعة هو بيسمع فإنك من المنظرين، لكن دعوته مين؟ استجيبت، ولذلك عملوها آية عشان الحسرة تيجي قوية أوي. ساعة بيسمع إنك من المنظرين يقول لك خلاص ضمننا إننا إيه؟ هنعيش بقى لحد الله. وبعدين يقول له إيه؟ الآية تانية: إلى يوم الوقت المعلوم. يبقى نفدت من اليوم الوقت المعلوم اللي الكل حيموت ايه؟ الكل حيموت فيه. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربي إيمان بالربوبية، بما أغويتني. وهل الله هو الذي أغواه؟ الله أمره ونظرا لأنه ملكه الله عنصر الاختيار فما نجحش في الامتحان. يبقى الإغواء من الله. ربنا ما ردش عليه بما أغويتني، قال له برضو كلامك صح، أنا اللي أغويتك، لأنني اللي عرضتك للامتحان. يعني لو ما كنتش عرضتك أنا للامتحان كنت نفذت. إنما إيه؟ ايوه، انما انت اصلك انت يعني انت فاهم ان انت اغوتني ما تمشيهاش كده. انا صحيح اللي اغوتك، انما اغوتك ايه؟ بالفعل ام بتمكينك اختياريا من الفعل والترك؟ بتمكينك اختياريا بين الفعل والايه؟ والترك. يبقى هو بما اغويتني بسبب الاغواء. طب وهو اغواك ازاي؟ اما قال لك ما هو اللي اداني الامر وهو اللي قال لي مش عارف ايه. يفرض ان لك ولد وبعد ذلك قال لك يا بابا انا هسافر مش عارف مين، اديني فلوس عشان اروح مش عارف ايه. تقول له خد الفلوس بس انت عارف تصرفها في ايه؟ مصاريف اللي هي يعني عقله، مصاريف كريمه، مصاريف تقوى، مصاريف ورع، ما تصرفهاش في حاجات مش عارف ايه، واديت له مثلا 100 جنيه. خد ال 100 جنيه والفلوس اغرته في السوق بقى، ولقى رفقاء السوق

بعد بقى ايه جابوا له ابنه مخمور، قالوا شوف ابنك مش عارف ايه، بس هم يبقى يضربوا بعد ما يقول لما انت اللي اديتني الفلوس بقى مش عارف. شفت بقى دي زي دي تماما، انت اللي اديتني الفلوس. انا اديتك الفلوس لان انا مكنتك من الاختيار، اديتك فلوس بس انت ما نجحتش، ولا اديتك فلوس بس ولا اديتك فلوس ومنهج.

لكم ثمارة يعني واحد عنده انحراف في أي حاجة، يشرب خمرة يا من مخدر يا من مش عارف إيه، إن كان بيقدح ويجيب مش عارف إيه وبتاع ياخد ثمار إيه؟ ياخد ثمار العافية كلها، كلها يضيعها في إيه؟ في هذه المسألة. إذن فالتزيير معناه إنه ما بيجيش في أشياء إيه؟ في أشياء ضرورية في الحياة، لأن الضرورات مضمونة حلا. مضمونة إيه؟ مضمونة حلا. ايه اللي كده التاني الانحرافات. ولذلك احنا قلنا الناس حتى اللي دخلهم على قدهم والناس اللي مش عارف بيتعبوا من الميزان الاقتصادي نقول له يا اخي استقيم وانت تغتني. الاستقامة ما تكلفش، الاستقامة هتخليك تطلع من الشغل بتاعك وانت كنت خارج من البيت مطرم شوية عيش وشوية فول ولا جبن ولا بتاع، وبعدين تروح تاكل اللقمة الحاضرة وتقعد تنام وتقعد ويا الأولاد من باب أولا تراعيهم وتقعد وياهم وتقلل افتراقك منهم وتعرف اللي قاعد بره واللي غاب ومش عارف ايه، فيبقى صلاح للأمر. وثانيا اللي هتقعد على قهوة، يبقى الاستقامة ايه؟ عملية اقتصادية ولا مش اقتصادية؟ ما تكلفش حاجة أبدا. قال رب ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ما هو بقى في النحر بقى اشمعنى هو اللي هيبقى يعني عاصي، عايز الكل بقى يدخل في ال. ولذلك المسرفون على أنفسهم يحزنون حينما يرون أناسا على استقامة، يقوم نفسه يعمل ايه؟ نفسه يقودهم وياه. طب وانت نفسك تاخدهم وياك ليه؟ علشان ما يكونش امام نفوسهم وامام الناس في حال خير من حالهم. مش معناه ان اللي خبت يخيبوا وياي يا رقريه. يبقى اذا المستقيم اللي غير مستقيم نفسه يعمل ايه؟ نفسه يخرجوا من الاستقامه. ليه؟ لانه كل ما يشوفه غير المستقيم يشوف المستقيم يضرب نفسه. اشمعنى ده يا اخواتي تجبر على نفسه؟ اشمعنى هو قريب كده مش عارف بتاع ايه؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى ايه؟ يبقى بيحقر نفسه ولا بيحقر راسه؟ بيحقر ايه؟ نفسه. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. قالها كده يعني في حمقة الرد، وبعدين افتكر مكانه ومكانه من ربه. انت هتدخل مع العبيد في معركة ولا مع الله؟ ده انت الشيطان داخل في معركة مش مع الله، ده مع العبيد، بدليل انه هو اللي عامل قايم قال له انظرني الى يوم يبعثوه. مش طلب منه؟ يبقى معنى الطلب منه ايه؟ وقال ربي وقت ولأغوينهم اجمعين. كلمة اجمعين دي تفيد احاطة الافراد. بعد ذلك عرف مقامه من نفسه، قال الا عبادك منهم المخلصين. دول ما اغدرش عليهم. ليه ما اغدرش عليهم؟ لانك انت اخلصتهم لنفسك، وما دام اخلصتهم لنفسك يعني انت خدتهم من هذا الطريق، يبقى انا ما اقدرش عليهم. يبقى المعركه مش بيني وبينك، المعركه بيني وبين مين؟ وبين العبيد. وفي طبعا عبادك منهم المخلصين، يقول لك ما وصلوا الى مرتبه الاخلاص مخلصين الا لانهم كانوا ايه؟ مخلصين. يقول لك دي مساله برضو اهل المعرفه واهل النور والاشراق بيسووا بينهم. يقول لك مثلا أنت تصل بطاعة الله إلى كرامة الله. فلو أراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع أحد أن يضله. إذن عزة الله عن خلقه هي التي أفسحت المجال للإغواء. وما خلق الله في المغوى من الاغتيال هي الذي سهل له ذلك. وإبليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في آية أخرى جهات إغواءه، حيغوي اللي في الأرض ويزين لهم المعاصي أجمعين، استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين أراد الحق أن يرده إلى موقعه الطبيعي من العبودية، فقال ليس ذلك منك أنت، يعني إلا عبادك من المخلصين، مش أنت قلت أنني حجامل ولا أتعرضش لهم، لا ده هذا صراط علي مستقيم أنا. نعم مش بتاعتك دي، مش ليك. قال هذا صراط علي مستقيم. حينما قال انه هيحدد مواطن الاغواء، اولا اقسم بالعزة، هذه واحدة. ثانيا انه قال ثم لآتينهم،

من بين أيديهم أي من أمامهم ومن خلفه أي من أبائه وعن أيمانه وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين. حدد أربع جهات، والجهات كما نعلم ست: أخذ الأمام والخلف واليمين والشمال وترك الفوق والتحت. قالوا لأن العبد إذا استحضر دائما علو عزة الربوبية وذل العبودية لا يدخل إليه الشيطان أبدا. قال هذا صراط علي مستقيم، أي ليس تفضلا منك أن لا تتعرض لعبادي، وإنما هذا أمري أنا، أنا أصونهم منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن فعبادي تبقى ضد الغاوين، الذي أصطفيه أنا لا تستطيع أن إيه؟ أن تغويه. حينما قال عبادي ليس لك عليهم سلطان إخبار من الله، وسينطق به إبليس يوم القيامة، هيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني كنت زي ما قلنا على تشويرة كده. إذن فالحق أخبر بها في الدنيا هنا، وإبليس يقر بها أيضا في الإيه؟ في الآخرة. وقلنا إن السلطان قسمين: سلطان قهر وأنت لا تريد أن تفعل فيقهرك على الفعل، دي قوة بقى ماليش دي، ما نش غادر ألجئكم وأكركم، ما عنديش القوة دي، أو سلطان إقناع لأجعلكم تفعلون أنتم باختياركم، لا دي أملكه ولا دي إيه أملكه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب أن يستحضر وقت العمل. الناس يسرفون في المعصية، لماذا؟ لأنهم لا يقرنون المعصية التي يرتكبونها بالعقوبة عليها، ويكسلون عن الطاعة. لماذا؟ لأنهم لا يقرنون مع الطاعة المسوبة عليها. ولو استحضر الإنسان العقوبة على أي جريمة لاستبشعها ولم يفعلها، ولو استحضر الإنسان الثواب على أي طاعة لم يهملها. إذن فالذي يجعل الإنسان يكسل عن الطاعة أو يقبل على المعصية إغفال النتائج من المقدمات، ولو ربط النتيجة بالمقدمة ما فعل ذلك أبدا. وإحنا قديما ضربنا مثل وقلنا هب أن إنسان استولت عليه شراسة الغريزة الجنسية، وبعد ذلك عرف الناس عنه وأعدوا له ما يشاء من جمال امرأة ومن مكان ومن طعام ومن شراب، وقالوا له هذه لك، ولكن ثق أنك بعد أن تقضي حاجتك انظر إلى ما نعده لك. فيجد في البدروم فرن مزجور من النار، نقول له تخلص من هنا وتيجي هنا، ماذا يصنع؟ لا يقبل أبدا. إذن فالذي يجعل الإنسان يقبل على المعصية إيه؟ عدم استحضاره للعقوبة، أدي واحدة، واستبطاؤه لها، نقول له تستبطئها ليه؟ لأن من مات قامت قيامته وأنت لا تعرف متى تموت، فربما مت وأنت على المعصية. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لموعدهم أجمعين، إذن هم حيجتمعوا على العذاب، ولكن ألوان العذاب ودركاته حتختلف. كل جماعة لهم جريمة يقرنوا مع بعض كده، بتوع الخمر يبقوا ويا بعض، بتوع الميسر يبقوا ويا بعض، بتوع الصنام يبقوا ويا بعض، كل واحد. ولذلك حيقول كل باب من دول له جماعة. ايه الفايدة بالحكاية دي؟ أم قال لك لأن الجماعة الذين اجتمعوا على معصية الله جمعهم ولاء وجمعهم حب، وجماعتهم زي ما احنا بنقول في عرفنا شلل ومصاطب واسمها وندوات، نقول لهم تعالوا اللي كنتوا بتشتركوا بقى كما اشتركتم في المخالفة اشتركوا يا بعض كده وشوفوا بعض كده في الايه؟ في العقوبة. مش بس دي، ام قال لك ده النكال مش انهم يجتمعون على العقوبة كما اجتمعوا على المعصية، ده النكال انهم كانوا يجتمعون على المعصية بحب ومقلة وصداقة وود، انما اصلهم هيبقوا الان اعداء.

0: فشوف كيف اجتمعوا وهم اعداء في هذا العرب. نكال اخر، الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. لكل باب منهم جزء مقسوم. قال لك مثلا في جهنم لها قسم، في لظى لها ايه لها قسم، الحطمة لها ايه قسم، سكر لها قسم، السعير لها قسم، الهاوية لها قسم، الجحيم لها ايه لها قسم. كل قسم دركات دركات دركات. وان جهنم لموعدهم اجمعين، لها سبعة ابواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. مقسوم يعني ايه؟ يعني موزع. والقسم هو الايه؟ هو المناب اللي احنا نقول عليه الايه؟ ده قسمين في قسمي.
1: قال اي الشيطان: رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. ان ظاهر الايه يحتج به الذين يقولون ان الاغواء والاضلال من الله فلما يعذبنا، فنقول لا، الاغواء هنا لان الامر التكليفي كان سببا في المخالفه، فلو لم يكلفه الله فيخالف فلم يكن اغواء. ثم قلنا ان ابليس عالم، استطاع ان يقسم بصفه من صفات الحق تؤيد مسلكه. هذه الصفه انه قال بعزتك، ومعنى بعزتك اي عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلو اراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع احد ان يضله. اذن عزة الله عن خلقه هي التي افسحت المجال للاغواء. وما خلق الله في المغوى من الاختيار هي الذي سهل له ذلك. وابليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في آية أخرى جهات إغواءه، حيغوي اللي في الأرض ويزين لهم المعاصي أجمعين، استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصين أراد الحق أن يرده إلى موقعه الطبيعي من العبودية، فقال ليس ذلك منك أنت، يعني إلا عبادك من المخلصين، مش انت قلت انني حجامل ولا اتعرضش لهم، لا ده هذا صراط علي مستقيم انا الحمد. نعم مش بتاعتك دي مش لك. قال هذا صراط علي مستقيم. حينما قال انه هيحدد مواطن الاغواء، اولا اقسم بالعزة، هذه واحدة. ثانيا انه قال ثم لآتينه من بين ايديهم، اي من امامهم ومن خلفه، اي من ادبار، وعن ايمانه وعن شمائله، ولا تجد اكثرهم شاكرين. حدد اربع جهات، والجهات كما نعلم ست: اخذ الامام والخلف واليمين والشمال، وترك الفوق والتحت. قالوا لان العبد اذا استحضر دائما علو عزة الربوبية وذل العبودية لا يدخل اليه الشيطان ابدا. قال هذا صراط علي مستقيم، أي ليس تفضلا منك أن لا تتعرض لعبادي، وإنما هذا أمري أنا، أنا أصونهم منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن فعبادي تبقى ضد الغاوين، الذي أصطفيه أنا لا تستطيع أن إيه؟ أن تغويه. حينما قال عبادي ليس لك عليهم سلطان، إخبار من الله، وسينطق به إبليس يوم القيامة، حيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني كنت زي ما قلنا على تشويرة كده. إذن فالحق أخبر بها في الدنيا هنا، وإبليس يقر بها أيضا في الإيه؟ في الآخرة. وقلنا إن السلطان قسمين: سلطان قهر وأنت لا تريد أن تفعل فيقهرك على الفعل، دي قوة بقى ماليش دي، مانيش غادر ألجئكم وأكركم، ما عنديش القوة دي، أو سلطان إقناع لأجعلكم تفعلون أنتم باختياركم، لا دي أملكه ولا دي إيه أملكه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب أن يستحضر وقت العمل. الناس يسرفون في المعصية، لماذا؟ لأنهم لا يقرنون المعصية التي يرتكبونها

بالعقوبة عليها ويكسلون عن الطاعة. لماذا؟ لأنهم لا يقرون مع الطاعة المسوبة عليها. ولو استحضر الإنسان العقوبة على أي جريمة لاستبشعها ولم يفعلها، ولو استحضر الإنسان الثواب على أي طاعة لم يهملها. إذن فالذي يجعل الإنسان يكسل عن الطاعة أو يقبل على المعصية إغفال النتائج من المقدمات. ولو ربط النتيجة بالمقدمة ما فعل ذا ما فعل ذلك أبدا. وإحنا قديما ضربنا مثل وقلنا هب أن إنسان استولت عليه شراسة الغريزة الجنسية، وبعد ذلك عرف الناس عنه وأعدوا له ما يشاء من جمال امرأة ومن مكان ومن طعام ومن شراب، وقالوا له هذه لك، ولكن ثق أنك بعد أن تقضي حاجتك انظر إلى ما نعده لك. فيجد في البدروم فرن مسجور من النار، نقول له تخلص من هنا وتيجي هنا، ماذا يصنع؟ لا يقبل أبدا. إذن فالذي يجعل الإنسان يقبل على المعصية إيه؟ عدم استحضاره للعقوبة، أدي واحدة، واستبطاؤه لها. نقول له تستبطئها ليه؟ لأن من مات قامت قيامته وأنت لا تعرف متى تموت، فربما مت وأنت على المعصية. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لموعدهم أجمعين، إذن هم حيجتمعوا على العذاب، ولكن ألوان العذاب ودركاته حتختلف. كل جماعة لهم جريمة يقرنوا مع بعض كده، بتوع الخمر يبقوا ويا بعض، بتوع الميسر يبقوا ويا بعض، بتوع الصنام يبقوا ويا بعض، كل واحد. ولذلك حيقول كل باب من دول له جماعة. ايه الفايدة من الحكاية دي؟ أم قال لك لأن الجماعة الذين اجتمعوا على معصية الله جمعهم ولاء وجمعهم حب، وجماعتهم زي ما احنا بنقول في عرفنا شلل ومصاطب واسمها وندوات. نقول لهم تعالوا اللي كنتوا بتشتركوا بقى كما اشتركتم في المقالبة، اشتركوا يا بعض كده وشوفوا بعض كده في الايه؟ في العقوبة. مش بس دي، ام قال لك ده النكال مش انهم يجتمعون على العقوبة كما اجتمعوا على المعصية، ده النكال انهم كانوا يجتمعون على المعصية بحب ومخلة وصداقة وود، انما اصلهم حيبقوا الان اعداء. فشوف كيف اجتمعوا وهم اعداء في هذا العذاب. نكال اخر، الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. لكل باب منهم جزء مقسوم. قال لك مثلا في جهنم لها قسم، في لظى لها ايه؟ لها قسم، الحطمة لها ايه قسم، سقر لها قسم، السعير لها قسم، الهاوية لها قسم، الجحيم لها ايه؟ لها قسم. كل قسم دركات دركات دركات. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. مقسوم يعني ايه؟ يعني موزع. والقسم هو الايه؟ هو المناب اللي احنا نقول عليه الايه؟ ده قسمه قسمه. ثم يأتي الله بالمقابل. ليه؟ لأن ذكر الشيء ثم ذكر ما يقابله يعطي النفس إيه؟ يعطي الكافر حسرة ويعطي المؤمن بشارة. يقول له يا مؤمن شوف إيمانك ما خلكش في جزء مقسوم من أبواب الجنة، وانت يا كافر ربنا حرمك من مين؟ من يبقى إذن قرن الشيئين المتقابلين ببعض يعطي في الاثنين، يعطي في الأول حسرة أنه لم يكن من المتقين، ويعطي للثاني بشارة أنه لم يكن من الإيه؟ من العاصين. ولذلك الشاعر لما جه يقول إيه؟ يصف المرأة بالجميلة يقول إيه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، ضداني لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. إن المتقين في جنات وعيون. المتقين احنا قلنا زمان المتقي هو الذي يحول بين ما يحب وما يكره، شيء يكره يحول بينه أن يصيب ما يحب. أنا أحب ذاتي، فكل شيء يصيبني بعطف أتقيه، يبقى أنا بقي ما أحب من مين؟

مما أكره. أجد أصل التقوى، لكن التقوى تجد إنها بتتعدى مرة إلى متقابلات، بينما يقول الحق اتقوا الله كلام صح، يجي يقول لنا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الله يقول اتقوا الله مرة واتقوا النار ازاي؟ أم قال لك لأن معنى اتقوا الله يعني ايه؟ إن لله صفات جمال وهبت بها العطايا، وصفات جلال تجي بها البلايا، زي ما هو غفار قهار وزي ما هو عفو منتقم، إذن فله صفات جمال بعطاءاتها وله صفات جلال بعطاءاتها. فبيقول له يا أيها الإنسان اجعل وقاية بينك وبين صفات الجلال من الله، لأنك لست من تشحم لصفة الجلال، اجعل بينك وبين انتقامك وقاية. بإيه؟ بإنك أنت تتبع منهجه. يبقى التقوى اتباع المنهج، جاية منين؟ لأنك تتقي بها آثار صفات الجلال من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. ولما أقول لك اتق النار تقوم أهل النار جند من جنود الله، فاتقيها برضه، تبقى المعنى واحد ولا مش واحد؟ المعنى واحد. إن المتقين في جنات وعيون، العيون اللي بتجري دي، طيب ادخلوها بسلام آمنين. بسلام يعني يقول لهم، يعني يدعو لهم بالسلامة أو بسلام الأمن والاطمئنان. قال لك ايوه، لأن الإنسان مهما كان له في الدنيا من نعيم ومن متع ومن عافية ومن صحة يؤرقه شيئان. الشيء الأول أن يفوته هذا النعيم يخاف، الشيء الثاني أن هو يفوت النعيم فيموت. يبقى إذن كل نعيم في الحياة زائل، إما بأن تفوته وإما بأن يفوتك. قال لك لا، فيه سلام من هذه الناحية، ما فيش، ما يجيش حاجة أبدا. ليه؟ قال لك لأن حيبقى أكلها دائم وهم فيها خالدون، يبقى فيه سلام أحسن من كده بقى إزاي؟ والسلام ده أتقوله الملائكة مسلمين عليهم يسلموا عليكم سلاما؟ ادخلوها بسلام آمنين. شوف بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. شوف النقائض بقى اللي كانوا أخلاء في الدنيا بقوا أعداء النهاردة، ونجمعهم ويا بعض، واللي كانوا أعداء في الدنيا ربنا ينزع منهم أسباب العداوة وأسباب الغل، ويطهر كل واحد من الشيء الذي كان يكرهه الآخر. ولذلك يقول له إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكر هم وأزواجهم، يوم واحد يقول لي بقى أزواجنا برضو ورانا حبيلنا في الجنة بقى، وقلبي يقول له انت بتكره فيها ايه؟ الذي تكرهه فيها لا تجده هناك، لانه بيقول ازواج مطهرة، يعني كل اللي انت كنت واخده عليه مش هتلاقيه. يبقى بقي الوفاء وبقيت الصحبة وبقي كذا وبقي كذا وبقي كذا. فاللي كان بينهم غل، بينهم حقد، بينهم حسد، بينهم تنافس، بينهم عداوة توجد في الدنيا، انما في الاخرة نزعنا مفصول من الغل الغليظ الحقد اللي يبقى ساكن في النفوس. قال لك الله، طب وهم يبقى بينهم وبين بعض؟ قال لك ولو لاختلاف وجهات النظر. في موقعة الجمل مثلا، ألم يكن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه في جانب، وطلحة والزبير صحابيان مبشران بالجنة في جانب، بس ده غلب دليل وده غلب دليل، بدليل ان لما استحرت المعركة يوم يجي ابن ابي طالب رضي الله عنه وكرمه وجهه يوم يقول للزبير الا تذكر قول رسول الله لك وقد مرضتما علي فسلم فضحكت فقلت لا يفارق ابن ابي طالب زهوه، فنظر اليك رسول الله وقال لك لا تقاتلنه وانت له ظالم. فلما ذكر ذلك رمى السيف وانتهى من الحرب. اذن فقد كان يحارب لدليل يملكه، فلما ابتلى الدليل رجع. يبقى ما نقولش يبقى خلاف نظر نشأت منه. وعلي بن ابي طالب هذا كان في مجلس من المجالس فهذا خال عليه ابن طلحه ابن عبيد الله اللي كان بينه وبين شويه النزاع في موقعه الجبل، فلما دخل عليه قال لعل الله، يعني بيخاطب ابن طلحه، يجعل لي ولأبيك من هذه الآيات

نصيبا. فقال احد الجالسين: ان الله اعدل من ان يجمع بينك وبين طلحة في الجنة. فقال: ففيما نزلت هذه الآية؟ ما الجاية الآية تعمل ايه دي؟ يبقى شوف بقى، شوف المفارقات. دول كم كانوا اخلاء يبقوا ايه؟ يبقوا اعداء. ودول كان بينهم بين بعض عداوات وحزازات ومنافسة، يبقوا بينهم ايه؟ الاخلاء. طيب، ونزعنا ما في صدور. وكلمة نزعنا دي دليل على ان العمليات الحقدية والعمليات التنافسية والحسدية والى اخره بتبقى عاملة ايه في النفس؟ متغلغلة. كأنه بيقول نزعنا يعني خلعناها بجدرها، ما يبقاش فيها ايه حاجة. وينظر الانسان المؤمن الى عداوته لانسان مثله مؤمن نظرة المحسن للمحسن. ازاي؟ ام قال لك لانه لما كان لي عدو بينافسني فتحت عناية كويس او الشغل، وخفت ان يقع مني على ايه؟ على عيب، فكأنه اهدى الي شيئا وجعلني ايه؟ عداية. لهم فضل علي ومنة، فلا ابعد الرحمن عني الاعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. يبقى المؤمن بقى في الاخر يذكر ايه؟ يذكر معطيات الاشياء. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا. وكلمة الاخوة دي رب اخ لك لم تلده ايه؟ وكنتم هناك الآية، وكنتم على شفا حفرة من النار ايه؟ وجلالكم ايه؟ اصبحتم بنعمته ايه؟ اخوانا. نعم، اخوانا. ومش اخوان بس، قد يكون اخ انتزعت من العداوة بقى اخلية، انما ما اقعدش وياه بقى واعمل السمر وياه والجلسة وياه والندوة وياه، لان الاخوة انواع. اخوة دي لما قابلك احترمك واحبك ومش عارف ايه، انما ما اسعاش اليك ولا تسعى الي. وقد تكون اخوة بقى ملتصقة، ساعة ما تكون في حتة نكون في حتة، قال لك اخوانا وقاعدين على سرر، ومش على سرر بس كده، ومتقابلين. معنى متقابلين يعني كل واحد يحب ان يرى وجه صاحبه. اخوانا على سرر ايه؟ متقابلين. ام قال لك ومتقابلين. طيب افرض ان واحد في منزله وواحد في منزله، قال لك حين يتزاورون ياخذ الادنى منزله الاعلى. الاعلى ياخذ منزله مين؟ الادنى ياخذ منزله الاعلى. اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. الله، الدنيا متعتها تاتي بعد كد. انك كادح الى ربك، لانك لا تزال في الاسباب، لكن في الاخرة مفيش. ده انت بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تجده، اذا مش هيمسك ايه تعب. ادي لا يمسهم فيها ايه؟ فكأن الدنيا اللي عايز يجتهد فيها بيتعب، وبيتعب يوم لما يتعب يحب يرتاح. طب مش معنى كلمة نصب جاية بمعنى التعب؟ ام قال لك تعالى: الارزاق انواع، رزق مباشر وهو ما تكتهت به على فلد اسمه رزق ايه، ورزق غير مباشر يجيب لك اللي انت محتاج في المباشر، وفي الوسط يجيب لك اكل. انما احنا قلنا لما يكون انسان جعان في صحراء ومع جبل ذهب ايه يعمل بلجاره ولا له حاجه، يبقى رزق مش مباشر. الارزاق كلها الوسيله للرزق المباشر. الرزق المباشر كله زي ما قلنا الانسان مخلوق من الطين ومن الارض، يبقى غذاؤه كله منين؟ من الطين والارض. بقية كده يبقى طرف لحياته، مش ضرورة. طيب من الطين والأرض، قال لك لأن ده الأصل، هو الرزق المباشر بيجي من هنا. الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل في الفلاح في الآخرة، سماه إيه؟ مفلحون. مفلحون يعني ده جابها من زراعة، جابها من حرس الأرض، جابها من فلح الأرض. فلاح يعني إيه؟ لأن دي الآخر إيه؟ كل الأسباب تيجي هنا على الأول. طب فإذا كانت إحنا هنحرس الأرض، ولما نحرس الأرض معنى الحرس إنك أنت تهجها وتسيرها وإلى دي دائما يحتاج إلى أن جسمك يكون فيه عالي كده، تحرط وانت عامل كده ولا بتحرط وانت عامل كده؟ تقوم لما تتعب حتى تشوفوها كده، أما العامل يتعب يعمل إيه؟ ينصب. فكأن نصبة القامة دي معناها دليل الإيه؟ دليل التعب. قال لا، مش هيحصل الحكاية دي. نعم.
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لان في خلود. يبقى الاول اتكلم عن الغاوين والعباد المخلصين وقال الغاوين هيبقى ايه جهنم، هنشرهم الى جهنم اجمعين وكل باب له باب مش عارف ايه، والمتقين هيبقوا في جنات وعيون. اذا القسم ماشي، الغاوي له كذا ادي جهنم، والمتقي له ايه له كذا، والمخالفة ان دول كانوا اعداء في الدنيا احباب في الدنيا هيبقوا اعداء في الاخرة، ودول كانوا اعداء في الدنيا هيبقوا احباب في الايه في الاخرة. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يجعل من صفاته ما يشفع للامرين، فقال ايه بقى نبئ. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والانباء اخبار بامر له خطره وعظمته. ما تقولش نبئ بحاجة بسيطة كده، اسألوا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الله، يبقى النبأ إخبار بإيه؟ بشيء عظيم له خطره وله قيمته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ده القسم بتاع مين؟ العباد المخلصين اللي متقين اللي في جنات وإيه وعيون. وان فلما يقول نبئ عبادي اني انا الغفور، والغفور يقتضي ذنوب ويقتضي مش عارف ايه ورحيم ايه الحكايه، ام قال لك لانه هو فاهم. الحق سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم ان للنفس هواجس ومش ممكن تسلم من المسائل دي، بدليل انه جرم كثيرا من الافعال للمسلم، جرم سرقه، جرم زنا، جرم شرب خمر، ولا مجرم يبقى معناها انها تحصل ولا ما تحصلش، معناها انها تحصل. فبيقول حتى الجماعه اللي جم وياه ايمانا واتباعا لمنهجه وصدرت منهم غفلات في بعض الاشياء، لا تؤرقهم هذه الغفلات لاني ايه غفور ورحيم. طب والجماعه التانيين، وان عذابي هو العذاب الايه هو العذاب، عشان يخدم القضيه الثانيه بقى يخدم الغاوين ويخدم مين المتقين. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. هنا طب النبئين اثنين كان يجب ان يستوي في درجات التأكيد، وبقول نبئهم بدي ونبئهم ايه ونبئهم بدي، قال لكن ديك نبئ عبادي اني وانا والغفور والرحيم، وبعدين قال وان عذابي هو العذاب الاليم، من غير ان يشدد في التأكيد لان رحمة الله تسبق غضبه. وقال لك لو ان الكافر اتسع علمه بعفو الله لما يأس وإن كان كافر. نعم. ولو أن المؤمن اتسع ظنه إلى انتقام الله لما صنع معصية. نعم. ولذلك يقول لك إن الله جعل الرحمة 100 احتفظ لذاته 99 ثم وزع في الدنيا من يوم أن خلقها جزءا واحدا، فكل ما تراه من التراحم في الكون، كل اللي تراه من التراحم جزء واحد. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. احنا حينما قرانا الكلام، احنا الكلام العربي اللي القران جاء بلغته وباسلوبه اما ان يكون شعر واما ان يكون نثر، والشعر له وزن وله قافيه وله نغم موسيقي، والنثر مالوش، واما ان يكون مزجوعا واما ان يكون غير ايه مزجوع. انت اذا تكلمت بكلام ثم جئت ببيت موزون من الشعر في وسط الكلام تشعر انك انتقلت من نثر الى شعر. لما يجي مثلا ابن زيدون يقول لابن جهر هذا العتب، يعني هذا العتب محمود عواقبه، وهذه النبوه غمره ثم تنجلي، ولن يريبني من سيدي ان ابطأ سيبه او تأخر غير ظنين غناؤه. هو اصله كان يطلب منه العفو انما بطي عليه، فبيقول له ايه انا بعتب عليك بس العتب ده عاقبة ايه محمودة، وانا مش هقول انت بتطع علي ليه، لانني لا ازال حسن عندي حسن ظن. ليه؟ قال لك فابطأ الدلاء فيضا املأها، ساعة ما تيجي تاخد الدلو كده وهو ملان يوم ايه يبقى تقيل شوية، واثقل السحائب مشيا احفلها، يعني اللي مملوءه بالايه، فانا برضو لسه لا ازال اطمعه في الايه في الخير. يقول ايه هذا العتب محمود عواقبه، وهذه النبوه غمره ثم تنجلي،
ولم يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر.

0: ترى غير ضنين غناؤه، فأبطأ الدلاء فيضا أملأها، وأثقل السحائب مشيا أحفلها، ومع اليوم غد، ولكل أجل كتاب، له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في اغتفاله. ده كلام نسل ولا لا؟ فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوفه. الله، عرفت انك انت قلت من مين؟ من نسل المين للشعر. وأعود فأقول أنا اللي مزعلني منك إنك أنت حبستني إيه وما يصحش لي أن نزعل. رجع تاني وأعود فأقول، يعني بعد ما قال نسر قال إيه؟ شعر، وبعدين انتقل لمين؟ فعرفت إنه انتقل من شعر لإيه؟ لنسر. وأعود فأقول هل أنا إلا يد أدماها سوارها؟ إيه اللي جرالي يعني منه؟ طب ما هو الواحد اللي بيلبس السوار كده بإيه؟ إيده بتنجرح شوية، وجبين عض به إكليله، الإكليل التك كده لما الواحد يلبسه على جبينه قم يعمل فيه ايه، ومشرفي ألصقه على الأرض ساقله، وسمهرين عرضه على النار مسقفه. ايه اللي جرى لي؟ كل حاجاتنا نفس. يبقى عرفت أنه انتقل من نسر ايه إلى شعر. أذنك عرفت كده، كان نسرا فصار شعرا، ثم انتقل من شعر إلى نسر. هذه كلام العرب. تعال بقى هنا، احنا نقول وان جهنم لموعدهم اجمعين، لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مخصوص، ان المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام امنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، وان عذابي هو العذاب الاليم، ونبئهم عن ضيف ابراهيم، اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل شعرت أنت ونحن نقرأ أننا انتقلنا من نسر إلى شعر، ولا من شعر إلى نسر؟ أهو شوف بقى بلا عظمة القرآن، أدي عظمة القرآن. يبقى القرآن لا هو بالنسر ولا هو بالشعر ولا هو بالمزجوع ولا هو بالمرسول، هو كلام رب العالمين. نجي بقى هنا بقى نشوف بقى أهدي أنا قريت لك وخدتك كده على أهي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بيت من الشعر من بحر المجتز. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، شعر ولا مش شعر؟ هل شعرت أنك انتقلت إلى شعر؟ هذا هو كلام الله. وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم نبأ آخر عن ضيف إبراهيم. الله، ايه العلم من الصفات الجمالية والجلالية في الغفران والرحمة والانتقام والمش عارف ايه الى مسألة ابراهيم؟ اما قال لك لان مسألة ابراهيم مسألة حسية واقعية تعطيك الصفات دي كلها، فانه هيتكلم عن ابراهيم ويديله ايه البشرى، وبعدين يتنقل لابنكوه لوط ويديله ايه النجاة هو واهله، ويدي العقاب لمين؟ لقوم لوط. فبيقول انا ما بقولش كلام كده، ده واقع الكون يؤيده، واقع الكون يؤيده. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، كلمة ضيف الذي يميل، الضيف هو ما يميل. ليه؟ لأن اللي رايح عند واحد مال إليه ليطلب كراه أو ليطلب جواره أو ليطلب الأنس به، ولذلك يسمون الضيف اللي مال إلى حد كده اسمه المنضوي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي
4: 0 7

0: تسعة ثمانية ثمانية ثلاثة تسعة أربعة أربعة أربعة. تقبل الله منكم.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر.

فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

معدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين.

0: اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا، وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الجهني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما